0: بمعنى أصح هو اختفى من الشقة. قربت من التمثال بحذر ولاحظت إن في ورقة جديدة موجودة جنب منه مكتوب عليها بخط غريب بس مقروء: الطقس في منتصف الليل فلتستعد. الساعة وقتها كانت 11:30 بالليل، يعني فاضل بتاع نص ساعة على نص الليل ده. قلبي بيدق دقات قلبي عاملة زي الطبل، زي فرقة حسب الله. هو إيه اللي هيحصل في نص الليل؟ أنا هموت كمان نص ساعة يعني؟ قلبت الدنيا في بيت جدي على أي حاجة تساعدني، لحد ما لقيت في مكتبته كتاب قديم عن طرق مواجهة أرواح الشر في المعتقد المصري القديم. فضلت أقرأ ودور على أي حاجة، لقيت حاجات مشدود تحتها خطوط كتير، كذا حاجة من ضمنهم إن الملح والبخور والتعويذة القديمة كانت تستخدم لطرد الأرواح. لقيت علبة ملح في المطبخ، ولقيت بخور في درج المكتب، ولقيت ورقة بخط جدي فيها تعويذ قديمة. رجعت للصالة، حطيت الملح في دايرة حوالين نفسي زي ما بيحصل في الأفلام، وولعت البخور وبدأت أقرأ من التعويذ اللي لقيتها. قال يعني هي دي اللي هتنقذني. والساعة جت 12 والأنوار طفت، وسمعت صوت همسات وصرخات وضحك وحاجات ممزوجة ببعضها، والتمثال بدأ يتوهج بلون أحمر وكبر، شكله بيكبر وبيتغير، بقى ضخم جدا، نصه العلوي راجل بجسم قوي البنيان وراسه راس حيوان غريب عمري ما شفت زيه، عينين حمراء بتلمع مضيئة. الكائن بصلي وقال بصوت منتهى الهدوء: أنا مش حورس وعمري ما هكون حورس. أشكرك إنك حررتني، أنا محبوس في التمثال ده من آلاف السنين، بس أنا دلوقتي حر وهكافئ نفسي بجسمك. ومد إيده ناحيتي بس الملح اللي حواليا منعه، زعق بغضب، حاول يكسر دايرة الملح بس مفيش. بدأت أنا أستعين بكتاب ربنا بقى، وبدأت أقرأ قرآن بصوت عالي، ودخان البخور بدأ يكتر. الكائن بيصرخ بيتألم وجسمه بيتشوه وبيتحول لدخان أسود. فجأة لقيت ورقة طايرة من المكتبة ناحيتي، مسكتها ولقيتها رسالة من جدي مكتوب فيها: لو بتقرأ الرسالة دي يبقى أنت فتحت الصندوق رغم تحذيري ليك. الكائن اللي أنت حررته ده روح شريرة قديمة محبوسة في التمثال من آلاف السنين، والطريقة الوحيدة لحبسه تاني إنك تحط التمثال في صندوق وتقفل عليه وتقرأ اللي مكتوب في آخر الرسالة. زي ما قلوا كده طنشت الكلام ده كله وفضلت أقرأ قرآن بصوت عالي. الكائن بدأ يصرخ ويتلوى، والدخان الأسود بدأ يندفع ناحية التمثال اللي كان لسه على الترابيزة. الدخان كله دخل في التمثال، والتمثال رجع لحجمه الطبيعي. جريت ومسكت التمثال ونزلت بيه الشارع أجري، حطيته في الأرض وجبت أكبر حجر وفضلت أهبد بالحجر لحد ما اتكسر. كسر. ورجعت البيت وأنا مرتاح نسبيا، ويوم ورا يوم ما بقيتش أشوف ولا أحس بأي حاجة غريبة. وبالنسبة لبيت جدي كان القرار أنه خلاص أنا مش رايح بيت جدي ده تاني، يا روح ما بعدك روح. والفضول بتاعي هو اللي لبسني في حيطة. ونروح لقصة جديدة معانا لفتحي. اسمي فتحي، أنا على باب الله بشتغل سواق توك توك، والدنيا يوم معايا ويومين عليا. بعيت على الدنيا لقيت نفسي بحب سماح جارتنا، بس هي ما كانتش معبراني وشايفة نفسها عليا شوية، وأهلها كمان كانوا رافضين أي حد يتقدم لها حالته على قده زيي. أنا كنت هتجنن على سماح ومش عارف أعمل إيه. حاولت أتواصل مع سماح كذا مرة ولمح لها بحبي، كنت عارف إنها عايزاني وبتحبني، بس كانت يعيني بتصدني عشان أهلها. ولما أقول لها طيب نهرب ولا تقولي لا أنا مش بتاعت الكلام ده، لا لا لا، اليأس بدأ يدخل قلبي. حب سماح ضيعني، حسيت ان سماح دي عمرها ما هتكون ليا بالطرق العادية. واحد صاحبي على القهوة اسمه رضا شافني مهموم وسألني عن حالي، حكيت له على سماح وان سماح مش هقبل ابدا انها تكون من نصيب حد غيري، لو حتى هعمل ايه. قال لي يا عم فتحي انت مكبر حكاية كده ليه، مش مستاهل. انت ايه تستعمل مصيبة ولا ايه؟ واللي يجيبها لك لحد عندك. قلت له مش فاهمك، تجيبها لي يعني ايه؟ قرب مني وقال بصوت واطي هو بيبص حواليه يمين وشمال: مش اي حد يعرف اللي قوله لك، حاجات تبع تحت الارض. قصدك ايه؟ اعمال وسحر يعني؟ ايوه
1: سميها أعمال، سميها سحر، أنت وشوقك. مش أنت عايز سماح دي تجيلك لحد عندك ركعة؟ عايزها تتحايل عليك؟
0: أنا بخاف من الحاجات دي وبسمع أنها حرام، بس أنا بحب سماح، والحب عميني واليأس قتلني.
1: طيب مين بقى اللي هيعمل الحاجات دي؟
0: في شيخ في حارة قريبة من هنا اسمه الشيخ بركات، واصل بيعمل اللي محدش يقدر خالص يعمله، هو لوحده، بس هو غالي حبة.
1: غالي؟ يعني كم يعني؟
0: على حسب الطلب، بس عشان خاطرك انت انا خليه يعمل لك حجاب المحبة، يخليها ما تشوفش غيرك يا ولا، وتجيلك لحد عندك. هو هيكلف 15,000 عمود بس.
1: يا نهار اسود، 15,000 جنيه عشان اجيب سماح؟ ياكش تولع وتتحرق سماح واللي جابه سماح.
0: بعد ما قلتها قلبي وجعني، بس انا بحبه. انا لسه قابض من الجمعية 12,000 جنيه، اديهم له خلاص.
1: اديتهم له وكملت له عليهم، وقال لي انه هيروح للشيخ بركات ويلبسني الحجاب. بعدها بيومين رضا جه وجايب حتة قماشة صغيرة حمرة متطبقة ومربوطة كده بخيط اسود، وقال لي ادي يابا الحجاب. الشيخ بركات بيقولك تحطه تحت مخدتك 7 ليالي وما تفتحوش ابدا، وبعد 7 ليالي هتلاقيها هي اللي بتلف حواليك.
0: بجد؟ والله العظيم؟ خدت الحجاب وانا قلبي بيرفرف.
1: شكله غريب ومريب، ريحته وحشة اوي اوي اوي اوي اوي اوي.
0: روحت البيت وحطيت الحجاب تحت المخدة زي ما رضا قال لي، ونمت وانا بحلم بسماح وهي جاية تخبط على الباب وتقول لي ايه اتجوزني. وعدت ليلة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة وما حصلش اياته حاجة. سماح بتعمل لي بنفس البرود ومفيش اي تغيير. رحت الرضا وقلت له جرى ايه، ايه الحكاية؟ قال لي هو يمكن الحجاب محتاج وقت بس عشان يشتغل، او يمكن هي محصنة لازم لها حجاب يمكن اقوى.
1: قلت له اقوى يعني ايه؟ هو في ايه؟
0: انا حسيت ان الرضا بيضحك عليا وانه خد مني الفلوس ودينا صبايا، بس انا هقول لكم الحقيقه، انا كنت بحس بحاجات غريبه بتحصل معايا انا شخصيا مش مع سماح ولا زفت. بقيت انام كتير واصحى تعبان وجسمي مكسر كاني بحارب، بقيت اشوف كوابيس كلها لها علاقه بالزفت الحجاب الاحمر، احلم اني بفتحه وبلاقي جواه حاجات والعياذ بالله مقرفه، دود ودم وشعر. ده غير انك تبقى قاعد لوحدك في الاوضه، احس ان انا مش لوحدي، احس في حد معايا في الاوضه، واسمع صوت خطوات وانا نايم، اسمع صوت انفاس. وبقيت اشوف الحجاب في كل حته، المحه متعلق في المرايه، احس بيه في جيبي، اشوفه في ايد حد في الشارع. الحجاب مخول دماغي والخوف مسيطر عليا. هو ايه؟ هو عمل ولبسني انا بدل ما يلبسها ايه ولا ايه؟ وكان القرار ان انا اتخلص منه. انا لا عايز سماح ولا عايز اي زفت دلوقتي، انا عايز ارتاح من الكوابيس دي وعايز فلوسي. طلعت الحجاب من تحت المخده لسه زي ما هو، وماشي حمره مربوطه بخيط اسود، بس حسيت انه بقى اسخن شويه، كان في نبض. والله العظيم ما بهزر، مسكته بايدي وانا بترهش. اعمل فيه ايه؟ ارميه؟ احرقه؟ اوديه لواحد يبطله؟ خفت اعمل اي حاجه غلط تزود الشر بتاعه. افتكرت كلام رضا ان الشيخ بركات هو اللي عامله وهو الوحيد اللي يقدر يبطله. رحت سالت على الشيخ بركات ده في الحاره اللي رضا قال لي عليها. الناس دلوني على بيت قديم في اخر الحاره وقالوا لي ان الشيخ ده راجل غريب ومحدش بيحب يتعامل معاه. خبطت على الباب وانا قلبي مقبوض قوي. فتح لي راجل عجوز شكله يخوف، عينيه داخله جوه وشه وملامحه مليانه تجاعيد، لابس جلابيه سودا مقطعه. قلت له انت الشيخ بركات؟ ايوه. عايز ايه؟ طلعت الحجاب الاحمر وريته له، قلت له انت اللي عملت البتاع ده لواحد صاحب اسمه رضا، عايزك تبطله. خد الحجاب قلبه يمين وشمال. تبطله؟ ومين اللي قال لك ان الحجاب ده يتبطل يا بطل؟
1: يعني ايه؟
0: يعني الحجاب ده مش حجاب محبة يهبل، ده حجاب ربط، ربط بينك وبين اللي تحت الارض. انت فتحت على نفسك باب مش هيتقفل.
1: باب ايه يا عم؟ انا مش فاهم حاجة. الباب اللي هيجيب لك الكوابيس واللي يخليك تحس بيهم حواليك واللي هيخليك قريب قوي تبقى واحد منهم. ليه؟ هموت. تموت؟ يا ريتك تموت، ده الموت راحة جنب اللي مستنيك. انت روحك دلوقتي مربوطة بيهم، هيستخدموك وهيلبسوك لحد ما تبقى مجرد قشرة فاضية، زي ما بيقولوا حلة كده فاضية يحطوا فيها اللي هم عايزينه.
0: فيه ايه؟ ليه كده؟
1: مبقتش عارف اتكلم ولا اتحرك. الشيخ بركات قرب مني وقال لي في ودني، الحجاب ده مجرد حاجة كده عشان يعرفوك بيها، عشان يفضلوا وراك مهما رحت او جيت. خليه معاك، ده بقى جزء منك، ولو حاولت تتخلص منه الاذى هيكتر قوي.
0: خلص كلامه وزقني برا البيت وامرزع الباب في وشي. رجعت بيتي وانا منهار، كلام الشيخ بركات بيرن في وداني، حجاب ربط، باب مش هيتقفل، هبقى واحد منهم. مسكت الحجاب الاحمر في ايدي وبصيت له برعب، كنت حاسس انه بينبض وحسيت بيه بيتحرك. رميته على الارض، رميته، لقيته بيرجع وبيمسك في ايدي كأنه جزء من جلدي. انا عايش في كابوس ما بيخلصش، الحجاب الاحمر لازق فيا، شايفه قدامي طول الوقت، سمع الاصوات اللي بتناديني، حاسس بيهم بيقربوا مني كل يوم اكتر. ما بقتش عارف انام، ما بقتش عارف اشتغل، ما بقتش عارف اعيش. وهي ولا بقيت افكر فيها خلاص، كل اللي بفكر فيه ازاي اهرب من المصير اللي انا فيه ده. بصراحة انا في حاجة كمان ما قلتلكمش عليها. الشيخ بركات قال لي،
1: اللي جالي هنا ما طلبش حجاب محبة واللي انت بتقول عليه ده، وان واحدة تبقى بتجري وراك. اللي جالي هنا طلب انه عايز حجاب لواحد عايز يفتح الباب بينه وبين العالم السفلي، وانا عملت اللي طلبه مني.
0: وخدت كام؟
1: خدت 5000 جنيه، واعمل حسابك مش هرجع لك منهم جنيه.
0: ادي الصاحب يا جماعة، ادي صديق العمر.
1: لسه مكملين المجموعة القصصية، ودايما احب افكرك ان المجموعة القصصية مش تجارب حقيقية خالص، هي قصص متألفة قصيرة، قصص قصيرة. انا ست بيت عادية، جوزي موظف بسيط وعندي بنتين في مدارس عادي، حياتنا ماشية بستر ربنا على قد الحال قوي. المشكلة بدأت لما سكننا في شقة جديدة، ايجار جديد في حارة ضيقة، ارخص حاجة لقيناها تناسب الظروف. الشقة كانت مقفولة بقالها فترة، وصاحبتها ست عجوزة اسمها ام زينهم، سمعتها في المنطقة بصراحة مش قد كده، بيقولوا عليها بتاعت اعمال واللازي منه، وان بيتها دايما في ناس داخلة وناس خارجة، واهل امبابا كلهم عارفينها، وكل اللي بيروح لها شكله غريب. بس احنا ما كناش بنشوفها كتير، هي عايشة في الدور الارضي واحنا في التالت، وما كناش بنحتك بيها خالص خالص خالص، يعني الا للضرورة. من اول ما سكننا الشقة احنا بقى حالنا اتبدل، المشاكل كترت بيني وبين جوزي على اتفه الاسباب، والبنات بقوا بيعيوا ويمرضوا كتير ويروح المدرسة تقريبا كل فين وفين، والفلوس ما بقاش فيها بركة، بتطير والله في الهوا من غير ما نحس. كنت بحس بتقل وكتمة في الشقة دي، كأن الهوا فيها تقيل ومكتوم، وساعات كنت بسمع أصوات غريبة بالليل أو أشوف خيالات بتعدي بسرعة في الصالة. شكيت إن الشقة دي فيها حاجة مش مظبوطة، يمكن نموذينهم دي عاملة فيها حاجة مثلا، أو الشقة نفسها مسكونة. حكيت لجارتي الست أم سيد، قالت لي، أم زينهم دي ليها في الغم كله، دي بتاعت شبشب وصندل وحنجل ومنجل، ما تجيبيش سيرتها، الناس بتخاف منها ومن شرها، ربنا يغورها. روح الشيخ يقرالك في الشقة ويحصنها، أنا بجيب كل شوية حد يقرأ من إمام في الجامع. سمعت نصيحتها ورحت الشيخ، هي رشحتهولي وجبته معايا البيت. الشيخ أول ما دخل الشقة وشه اتغير، وقال لي الشقة فيها طاقة وحشة قوي، وانها محتاجة تحصين شديد، وقعد يقرأ قرآن ويرش مية مقري عليها وملح في أركان الشقة، واداني بخور هو اللي معايا، وقال لي بخري بيه كل يوم، وحجاب ليا والجوزي والبنات تلبسه. وقلت له كام؟ قال لي أعوذ بالله، وقام واخد بعضه وماشي. الراجل لما مشي أنا ارتحت، والحاجات اللي بتحصل قلت، بس المشاكل ما بتتحلش، خناقاتنا رجعت تاني، البنات تعبها رجع تاني، والفلوس لسه ما فيهاش بركة أكتر وأكتر. فكنت بنظف الشقة في يوم، ولقيت تحت الكنبة حاجة غريبة صغيرة بتقع وبتعمل صوت، وطيت لقيتها خرزة زرقاء عادية زي اللي الناس بتعلقها بتاعت الحسد دي، بس الخرزة ما كانتش زرقاء صافية، كان في وسطها زي عين صفرة مرسومة. مسكت الخرزة في ايدي مقبضة، ايدي وجات هنا ازاي؟ دي بتاعت موزينهم ولا هل ليها لقب اللي بيحصل لنا؟ قلبي اتقبض، مسك الخرزة كأنها بتطلع طاقة غريبة سلبية، رمتها على الأرض وفضلت أبصلها. اللي في عين العين اللي في وسطها وفي وسط الخرزة والله كنت حاسة كأنها بتركز معايا. قلت لازم أخلص منها، أوديها فين؟ أحطها في السيفون؟ رميها في الزبالة؟ طب ما أي حد هيلاقيها يتأذي، ولو كسرتها يمكن اللي جواها يأذيني أنا. افتكرت كلام الشيخ عن الطاقة السلبية، يمكن الخرزة دي هي مصدر الطاقة، يمكن هي دي العمل اللي اتعمل في الشقة أو السحر. خدت الخرزة ولفتها في منديل كذا لف وحطتها في كيس بلاستيك اسود، وقررت ان انا هنزل ارميها في اي حتة بعيدة عن العمار وعن البيوت وعن الناس. نزلت من البيت بالليل بعد ما جوزي والبنات ناموا، ومشيت في الشوارع الضلمة وانا ماسكة الكيس الاسود في ايدي كأني شايلة جثة حد، وحاسة كأن الخرزة اللي جواه والله كنت حاسة كأنها بتتقل. وصلت عند ارض كده فاضية عند اول المنطقة، مكان ضلمة ما فيهوش حد، ورميت الكيس بكل قوتي وسط الزبالة، ورجعت البيت بسرعة وانا حاسة ان انا شلت هم كبير من على قلبي، خلصت من الشر. دخلت البيت ونمت، اول مره من مده انام كده والله، تقريبا يمكن من اول ما سكننا الشقه. صحيت الصبح لقيت جوزي والبنات نايمين، قمت احضر الفطار وانا حاسه بنشاط، فتحت شباك المطبخ عشان اهوي الشقه، وخرجت فتحت شباك الصاله وبصيت على الحاره تحت، الشارع هادي وما فيهوش ناس كتير، ولمحت ام زينهم قاعده على عتبه البيت من تحت وبتبص لي. نظرتها غريبه، عينيها اغرب، عينيها واسعة قوي، وفي وسط كل عين نفس الرسمة بتاعت العين الصغيرة اللي كانت على الخرزة. تقولي شفتها زي من على البعد؟ ده أنا نفسي معرفش، ده غير بقى ابتسامتها الخبيثة وهي بتبصلي كأنها بتقولي اتقالي مش هتفرحي. رجعت الورا بسرعة وقفلت الشباك، هي موزينهم دي هي الخرزة نفسها ولا ايه؟ هل هي كانت بتراقبنا بالخرزة دي؟ جريت على اوضه النوم، صحيت جوزي وانا بعيط وبقول له لازم نمشي من الشقه دي خلاص. استغرب وقال لي اهدي وفهمه ايه اللي حصل. حكيت له عن الخرزه وعن لموزينهم بتعمله وعلى اللي حصل دلوقتي، ما صدقنيش وقال لي ان انا بتوهم، بس لما شاف رابي والحاله اللي انا فيها وبدات اعيط بدا يقلق. لمينا حاجاتنا الضروريه بسرعه وخرجنا من الشقه واحنا بنبص حوالينا بخوف. لموزينهم ما كانتش قاعده على العتبه، بس كنا حاسين انها بتراقبنا من كل حته. نزلنا من البيت وركبنا أول تاكسي ومشينا من المنطقة دي كلها، رحنا قعدنا عند أهلي مؤقتا لحد ما نشوف هنعمل إيه. إحنا دلوقتي بندور على شقة جديدة في مكان تاني، بس أنا لسه مرعوبة، حاسة إن مزنهم أو الخرزة أو العين دي لسه موجودة وبتراقبنا. ساعات وأنا ماشية في الشارع بحس الناس بتبصلي نفس النظرة اللي كانت بتبصها لي العين، وساعات بالليل أحلم بالخرزة الزرقاء وهي بتكبر وبتتحول لوش مزنهم. أنا لسه بسأل نفسي السؤال دلوقتي، هو احنا هربنا فعلا ولا العين دي هتفضل دايما تطاردنا؟ ادعولي، انا لسه بدور وبندور على شقة بعيد عن موزينهم وشرها.

لسه مكملين سهرتنا. بس بطلب من حضراتكم ياريت كل اللي سمعنا او بيشوف اللايف دلوقتي ياريت تدخلوا على قناة احمد يونس على يوتيوب وتشوفوا حلقات بعد ان يغادر الجميع. مجموعة حلقات معمولة مزيج ما بين يونس وما بين الاي اي حلوة جدا، بتتكلم عن اماكن مشهورة واماكن بتبقى زحمة وفيها حياة، بس بعد ما الناس بتسيبها وتمشي بيحصل فيها ايه؟ يعني الملاهي بالليل بيحصل فيها ايه؟ المدارس بيحصل فيها ايه؟ المستشفيات لما الدنيا بتهدى بالليل بيحصل فيها ايه؟ جايبين بقى اماكن كتير جدا بتبقى زحمة نهارا وبنتكلم عنها بالليل بعد ان يغادر الجميع. فمن فضلكم ادخلوا على قناة احمد يونس على يوتيوب وشوفوا الحلقات وقولوا لي رأيكم فيها. ولسه بنكمل مجموعة قصصية وليست تجارب حقيقية. عادل بيشتغل مساعد طبيب شرعي في مشرحة زينه. شغلانة بقى محدش يحسدني عليها، ريحة الفورمالين والموت لازقة في هدومي ليل نهار وفي مناخيري، مناظر الجثث المتحللة جزء من روتيني اليومي، بس اعمل ايه؟ اكل عيش والمرتب يدوب يكفي المصاريف بتاعتنا ومراتي وليال. اتعودت على الشغلانة دي او قلبي مات زي ما بيقولوا،

يا دوب كام جثة في التلاجة. المشرحة هادية بشكل مرعب، مفيش غير صوت خطواتي أنا وأنا ماشي وعمال ألف أفحص الفحص الروتيني. كنت ماشي في الممر الطويل اللي فيه التلاجات، بواب حديد باردة مرصوصة جنب بعضها، وكل باب وراه قصة وحكاية وموتة مختلفة عن التانية. وصلت عند التلاجة رقم 7 اللي فيها جثة وصلت امبارح، جثة ست عجوزة لقوها ميتة لوحدها في شقتها ومحدش يعرف عنها أي حاجة ولا حد يعرف أهلها، محدش سأل عليها. وقفت قدام التلاجة اللحظة وحسيت بشيء غريب، زي ما يكون في صوت جاي من جوه. صوت التلاجات بيعمل صدى غريب في المكان الفاضي. كملت طريقي وقلت لا، ده صوت التلاجات التزييق عادي. وانا راجع في نفس الممر سمعت صوت تاني كان اوضح شوية، انين، حد بيئن، حد بيتوجع، في حد بيتوجع وبيتألم ويتوجع جوه تلاجة 7. وقفت تاني ركزت مع الصوت، لا ما بيتهيأليش، في صوت انين جاي من جوه تلاجة 7. قلبي بيدق بسرعة، مش معقول تكون الست دي عايشة، نهار اسود، ازاي غلطوا وجابوها هنا وهي لسه فيها الروح، برضو لسه مكملة حية يعني. افكار ترعب، مصيبة، لازم اتصرف. قربت من التلاجة رقم 7 ومديت ايدي للمقبض البارد بتاعها وفتحت الباب ببطء وانا حابس نفسي. الدرج المعدني اللي عليه الجثة طلع معايا، والجثة عليها ملاية بيضة وصوت الانين مكمل. شديت ومديت ايدي ورفعت طرف الملاية من على وشها، وش الست العجوزة ظهر قدامي في النور الخافت بتاع الممر. جثة وشها شاحب، جثة في الاخر، وشها مزرق، عينيها مقفولة، جسمها متغطي بملاية بيضة، والانين لسه مكمل. في ايه؟ الرعب مكمل. وشفت حاجة خلت الدم يتجمد بقى في عروقي، حركة في القفص الصدري، صدرها بيتحرك بيعلى ويوطب ببطء، دي بتتنفس. رجعت لورا خطوتين وانا مش مصدق عيني، الولاية دي ميتة، الدكتور كشف عليها امبارح اقسم بالله وكتب تقرير الوفاة، بتتنفس ازاي؟ وانا اتجننت. قربت تاني وبصيت على وشها، عينيها لسه مقفولة وملامحها جامدة زي ما هي، بس صدرها بيتحرك وبتتنفس. ومش بس كده، انا سمعت صوت تاني جاي من ناحية بقها، صوت همس، انين، صوت متقطع، صوت كلام مش مفهوم. المرة دي ما قدرتش اسكت، الرعب كان اكبر من اي تفسير منطقي. زقيت الدرج المعدني لجوه التلاجة تاني وقفلت الباب الحديد ورجعت اجري على مكتبي في اول المشرح. قعدت على كرسي وعمال اتنفض، مش قادر استوعب اللي شفته، جثة بتتنفس وبتتكلم وبتهمس، يا نهار اسود، ايه الجنان دوت؟ ابلغ؟ اكلم الدكتور؟ لاكون بيتهيالي يقولوا عليا مجنون واخلص واخسر الشغلانه، ولا يقولوا عليا بتعاطى حاجه؟ فضلت قاعد مكاني مش عارف اتصرف، وكل شويه اتخيل صوت الانين والهمس جاي من ناحيه التلاجات، واتخيل افتكر ست صدر زي الست دي وهو عمال يوطى وينزل ويعلى. ساعه يمكن اكتر وعلى نفس الحال، بحاول اقنع نفسي ان كل دي هلاوس واوهام او كابوس وانا صاحي. وقررت ان انا لازم اتاكد، لازم ارجع تاني واشوف، ما مش معقول تكون الست صحي واسيبها. قمت من مكاني ورجعت تاني للممر الطويل، قلبي بيدق زي الطبله، رجلي بتترعش. وصلت عند التلاجة رقم 7 وقفت قدامها، مفيش صوت، هدوء. فتحت الباب تاني بنفس البطء والحذر وسحبت الدرج المعدني. الجثه زي ما هي، وشها شاحب، عينيها مقفوله، بس المره دي صدرها ثابت، مفيش حركه. الحمد لله، حسيت براحة غريبة، يبقى أنا فعلا كنت بيتهيألي، ولا الولاية دي كانت صحي وماتت دلوقتي. الإرهاق والوحدة بيلعبوا بدماغي. بقفل الدرج وارجع، لمحت على الملاية البيضة اللي مغطية الجثة حاجة ما كانتش موجودة أول مرة فتحت فيها الدرج. لقيتها وردة بلدي حمرة محطوطة على الملاية. جات منين وما كانتش موجودة؟ والله ما كانت موجودة من ساعة. مشرحة اللي فيها ورد، تفكرين نفسكم في قرفة في أمريكا؟ مسكت الوردة بإيدي وأنا مستغرب، كانت لسه طازة، كأن حد لسه قطفها، وليها ريحة حلوة وريحة جديدة. حسيت بحركة تحت إيدي، لقيت عينين الجثة مفتوحة وبتبصلي، بس كان فيها لوم وحزن.

وبيطلع منها همس من بقها مش فاهمه. بس سمعت كلمة واحدة وصلت لودني، شكرا. صرخت ورميت الورقة من ايدي وزقيت الدرج تاني جوه التلاجة بمنتهى القوة، وقفلت الباب وجريت برا المشرحة كلها وسبت الشغل، سبت كل حاجة وما رحتش هناك تاني ابدا. ولحد دلوقتي انا ما عنديش تفسير للي حصل ليلتها. الجثة اتحركت، شبحها حط الوردة. بتشكرني على ايه؟ بتشكرني على ايه يا عدانة جبان؟ كل اللي اقدر اقوله لكم ان دي كانت الوردية الاخيرة ليا في مشرحة زينو، وغيرت حياتي للابد، وخلتني اخاف من الموت اكتر من اللي بيحصل بعده. وبقى بالنسبة لي لما كنت انا جبلة وما بخافش ومش عارف ايه، لا لا لا، ده انا جبان، انا جبان جدا، انا جبان خالص، ده انا على قد خالص يا جماعه.

مع اليمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفت في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يومها نوصل والفكره تكبر ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

حتى احترق الحب احبيني يا احلى امراه بين نساء الكون احبيني يا من احببتك

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات النقل الجماعي صديقة البيئة والتي يتم تنفيذها حاليا، وشدد مدبولي على أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر نظرا لما تمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء عددا من مشروعات العاصمة الجديدة يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، من بينها مشروع مونوريل شرق النيل. باكستان أشادت بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للحفاظ على الحوار ومنع التدهور في الوضع بالشرق الأوسط. جاء ذلك على لسان سفير باكستان لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط وبخاصة الوضع في قطاع غزة، حيث دعا السفير الباكستاني إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وقف إطلاق النار في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، وقال ترامب إن التعزيزات الجديدة تأتي ضمن الخطط الرامية لدعم الحلفاء وتعزيز الجاهزية العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد الانتشار أو طبيعة المهام التي ستتولاها القوات الأمريكية. اقتصاديا، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية عقد اجتماعا برئاسة وزيرة الإسكان رندا المنشاوي، وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة أن الدولة تولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفوري يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 17 عاما المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18. الدقيقة الأولى

الراديو 90 هواها مصري. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: وبكده تبقى دور التحويشة خلصت، ودي الجلسة الأخيرة. وحب أشكركم على كل اللي عملتوه.
2: ياه، بالسرعة دي عدى 52 أسبوع. ده احنا اللي لازم نشكرك يا أبلة رشيدة. والله احنا من غير التدريبات والجلسات اللي حضرناها دي كان زماننا لسه ماشيين اليوم بيومه، لا شايلين قرش البكرة ولا عارفين نعمل حاجة نزود بيها دخلنا ونشغل فيها عيالنا.
1: ولا حكاية الحماية والتأمين اللي خلتني أعرف حقي وأأمن مشروعي، وكمان أشترك في التأمينات علشان يبقى لي معاش أو أخد تعويض لو كفل الشر حصل لي حاجة.
3: على قولكم يا جماعة، ده لولا تحويشة ما كناش بقينا ستات أعمال، ولا كانت كل واحدة فينا عندها مشروع بتكمل بيه المشاريع التانية، والشطرة في حاجة كلنا نسلم لها الدفة بدل ما نعمل مصيبة. وعلى رأي المثل، اللي ما يعرفش الصقر بيشويه، وانا يا ما شويته بصراحة.
1: بس اتعلمتي يا فصيلة.
3: ايوة يا اختي، وحرمت وفرحانة ان انا بقى عندي حساب لوحدي في البنك بحوش فيه وباخد فوائد كل شهر، بشيل منها جزء المصاريف الضرورية واحط الباقي في مشروع المنحل عشان اكبر رأس المال.
2: كانت فين الحاجات الحلوة دي من زمان؟ طب هو ينفع نعمل دورة تانية؟ اصل انا بصراحة ربنا تعودت خلاص على لمتنا كل اسبوع.
1: انا مبسوطة جدا من كل اللي اتقال، وطبعا ممكن نعمل دورة تانية.
4: تعيش أبلة رشيدة.
5: تعيش.
1: الله الله الله، ايه النشاط ده كله يا سي سمعة؟
6: ياه سمعة، ده انا قلت خلاص نسيتي.
1: طول ما انت شايف حالنا ومحتلنا هتسمع مني كل اللي يعجبك.
6: طيب ايه رأيك بقى في المسأة الجديدة دي؟ مش بذمتك احسن؟
1: تسلم ايدك، احسن طبعا.
6: شوف الفراخ مبسوطة بيها ازاي، شوف الديك بيهز عرفه فرحان ازاي. بفكر نعمل عنبر لتربية البط، ايه رأيك يا فوفة؟
1: على بركة الله، ده حتى بيطلب كتير. انت عارف ان الناس بتحب البط في المواسم.
6: ربنا يكتر المواسم والافراح يا ستي. وعلى فكرة انا خلاص هعمل معاش مبكر من الوظيفة وركز في المزرعة، اصل صاحب بالين كداب.
1: ده المأمور. الو، اهلا يا جناب المأمور، ازاي حضرتك؟
7: جد والقرار طلع كمان؟ ما انت كريم يا رب.
1: ربنا يبشرك بالخير يا فندم، وهو كذلك. مسافة السكة هكون عند حضرتك في المركز.
6: خير يا فوفة؟ ايه الخبر اللي خلاكي منشكحة كده؟
1: من النهاردة مفيش فوفة، في حضرة العمدة عفاف.
8: انت متأكدة يا عفاف؟ فصيلة عملت كده فعلا؟ سحبت ورقها من حكاية العمودية دي؟ يعني انت في المركز دلوقتي وتأكدتي؟ عموما الف مبروك يا حضرة العمدة. يلا خلصي اللي وراك عشان تيجي تحضري افتتاح المصنع. ايوه متأخريش، وما تنسيش تجيب الغفر معاك. هو في عمدة من غير غفر؟ مع السلامة. والله ما انا فاهم، منين كنت هتموتي على العمودية ومنين اتنزلت وسحبت ورقك يا فصيلة؟
9: يعني انت كنت عارفة يا رشيدة؟
1: طبعا، وشجعتها تعمل كده.
9: طب فهمها لي.
1: فصيلة كانت واخدة الموضوع عند عايزة تعاند عفاف اخت جوزها، بس لما فكرت بعقل عرفت ان العمودية مش منظرة، دي مسؤولية وعايزة تفرغ وتركيز، وكمان هي عندها طموح تاني خالص.
9: طموح؟ طموح ايه يا طارة؟
8: عرف ان كلامك ده خلاك كبرت في نظري اكتر واكتر يا فاصوليا.
3: ده علشان اختك بقت عمدة يا مجديده؟
8: لا والله بتكلم بجد، انا ما كنتش اعرف انك عاقلة اول الدرجات دي.
3: ليه بقى ان شاء الله؟ كانوا قالوا لك ان انا بحدف الناس بالطوب.
8: ايوه هي دي، هي دي فصيله مراتي.
1: لا لا لا، ده انا كنت بضحك معاك بقى، ما تلويش بوزك.
8: وبعدين بقى ما ترسلك على بر بقى، بلاش خايله، عايزك بقى ترسيني على الدور.
1: زي ما قلت لك، لقيت ان انا مش هلاقي وقت الموضوع العموديه ده، وما خبيش عليك انا طموحي اعلى من كده بكتير.
8: اعلى؟ اعلى لحد فين يعني؟
1: بفكر ادخل انتخابات البرلمان في الدوره الجايه ان شاء الله.
8: ايوه هو ده الكلام. يا سلام يا اولاد، هبقى اخو العمده وجوز سياده النايبه.
1: لا لا لا، ومش اي نايبه، ده انا هبقى نايبه ولا كل النايبات، ده انا فصيله نادره.
10: ربنا يزيد ويبارك في مشاريع بلدنا.
11: شفتوا الناس مبسوطه ازاي بالمصنع وبكل شغل الستات اللي عملوه في البلد؟
12: احنا محظوظين بيكي يا أبلة رشيدة، وعينا زاد وحياتنا كلها اتغيرت وبقالها بجد معنا.
11: الفضل يرجع لإصراركم وإرادتكم وثقتكم في نفسكم
12: يا حضرة العمدة.
1: حقيقي يا رشيدة، الدنيا فرقت معانا كتير قوي لما طبقنا اللي تعلمناه في تحويشة، وعرفنا إن قرشنا مهما كان صغير ممكن يفرق معانا ويغير حياتنا.
11: ربنا يحمي بلدنا ويديم عليها الأمن والأمان، ويعيننا نكبرها كمان وكمان وكمان وكمان.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع أحمد غالي.
1: المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد المسؤول الفلسطيني على أن المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يجوز استخدامها كورقة للضغط أو سلاح للحرب، داعيا إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته على جنوب لبنان، وفي هذه الأثناء أعلن جيش الاحتلال أنه تم القضاء على من وصفهم بمسلحين على بعد مئات أمتار من الحدود مع لبنان. مصادر إيرانية أكدت لوكالة رويترز أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زالا من بين النقاط العالقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وقال ترامب إن التعزيزات الجديدة تأتي في إطار الخطط الرامية لدعم الحلفاء وتعزيز الجاهزية العسكرية دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد الانتشار أو طبيعة المهام التي ستتولاها القوات الأمريكية. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بالأسواق الدولية وسط شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت لتقترب من 105 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسجل 98 دولارا و8 سنتات للبرميل. ورياضيا، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر في إطار الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظير الروسي في 28 مايو الجاري قبل مواجهة منتخب البرازيل وديا في 6 يونيو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20. الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع أحمد غالي.
1: المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد المسؤول الفلسطيني على أن المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يجوز استخدامها كورقة للضغط أو سلاح للحرب، داعيا إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق. الأنباء الواردة من لبنان أفادت بمقتل 4 أشخاص إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على نقطة تمركز تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في قضاء صور، فيما أصيب مسعفان من الهيئة. مصادر إيرانية أكدت لوكالة رويترز أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زالا من بين النقاط العالقة. مجلس النواب الأمريكي ألغى تصويتا كان من المقرر إجراؤه بشأن قانون صلاحيات الحرب مع إيران، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الكونغرس حول حدود التدخل العسكري الأمريكي في الخارج، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولندا. وقال ترامب إن التعزيزات الجديدة تأتي في إطار الخطط الرامية لدعم الحلفاء وتعزيز الجاهزية العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد الانتشار أو طبيعة المهام التي ستتولاها القوات الأمريكية. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بالأسواق الدولية وسط شكوك من المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتقترب من 105 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسجل 98 دولارا و8 سنتات للبرميل. ورياضيا، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر في إطار الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22. الدقيقة الأولى.

0: جامدين. ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع أحمد غالي.
1: الأنباء الواردة من لبنان أفادت بمقتل 4 أشخاص إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على نقطة تمركز تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في قضاء صور، فيما أصيب مسعفان من الهيئة. المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد المسؤول الفلسطيني على أن المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يجوز استخدامها كورقة للضغط أو سلاح للحرب، داعيا إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مقترحات تتعلق بحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة. تأتي زيارة المسؤول الباكستاني في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إعداد إطار عام للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. مجلس النواب الأمريكي ألغى تصويتا كان من المقرر إجراؤه بشأن قانون صلاحيات الحرب مع إيران، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الكونغرس حول حدود التدخل العسكري الأمريكي في الخارج، خاصة في ظل التطورات المتصاعدة مع طهران. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بالأسواق الدولية، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتقترب من 105 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسجل 98 دولارا و8 سنتات للبرميل. ورياضيا، فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء، بينما يلتقي فاركو مع البنك الأهلي في 8 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من الأسبوع اللي فات، ويا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة ومبسوطين في الأجازة. للي أخذ الأجازة، في ناس كتير قوي أخذت الأجازة وخلصوا امتحانات ومبسوطين ومزقططين وعاملين حركات بقى، وابتدينا أجازة الصيف
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله يا رب تقضوا أجازة حلوة قوي قوي قوي قوي وتكسروا الدنيا، وان شاء الله النتيجة تطلع قريب وبالنجاح والتوفيق، وتعملوا كل حاجة حلوة. وللناس الحلوين اللي لسه بيمتحنوا، ان شاء الله ربنا معاكم، وبإذن الله كل الامتحانات تيجي سهلة وكل حاجة تبقى لذيذة كده وبسيطة وتعدي هوا بسرعة كده. سامعين كده؟ يا رب ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكل حبايبي الحلوين الابطال اللي لسه بيمتحنوا واللي خلصوا. لعبه وحدوته يوم الجمعه، يعني ايه؟ انا لازم اعمل لكم هوت كي كده اقول الفوازير. ايوه. انا شاربه قهوه فمفوقه عشان بس الهام هتبعت تقول لي انت فطرتي. لا انا ما فطرتش، انا شربت قهوه فمفوقه شويه. صباحكم هنا وسعاده وكل حاجه حلوه، وكل سنه وانتم طيبين. خلاص ايام بسيطه ونحتفل باذن الله بعيد الاضحى. يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه وكل حاجه حلوه على كل الامه الاسلاميه وكل حبايب الحلوين. ان شاء الله نقضي عيد سعيد جميل، نعمل فيه كل الحاجات الحلوه. ماشي، الفزوره بقى ادخلي في الموضوع، رغيتي كتير صدعتينا. ايوه والله العظيم عندكم حق. طيب ايه مع الفزورتين النهارده؟ عندنا فزورتين اسهل من بعض، واجاباتكم على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، على البوست اللي هتلاقوه مكتوب فزوره الجمعه لعبه وحدوته، وهتلاقوا الفزورتين مكتوبين. بيقول ان انتوا الفزورتين سهلين قوي، وكمان كل اللي بعتن لنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-904 برضو بتقول ان الفزورتين سهلين قوي. انا قلت احتفل بيك واحتفل بالاجازة واحتفل بنفسي على ايه ما اعرفش. المهم طيب. اول فزورة، اسمعوا وركزوا معايا. يلا اول فزورة، ايه حاجة ليها عين بس ما بتشوفش؟ حاجة ليها عين بس ما بتشوفش. ماشي، دي أول فزورة. تاني فزورة، إيه الحاجة اللي بتجري بتجري بتجري بتجري بتجري وما بتتعبش خالص، ولا بتقول أي حاجة ولا بتنطق يا عيني، وصوتها مريح كده، ونقعد لو قعدنا جنبها كده وقعدنا نسمع الصوت بتاع الحاجة دي وهي بتجري بنبقى مبسوطين ومنسجمين؟ ها، ايه ده يا مهدى؟ مش عارفة، فكروا كده. يبقى اول فزورة، ايه الحاجة اللي ليها عين بس ما بتشوفش؟ وتاني فزورة، ايه الحاجة اللي بتجري بتجري بتجري وما بتتعبش؟ لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. تليفوناتنا عشان تزعلوا مني، تليفوناتنا 2-18-10-8-66 والاسم اس 199 وخاصية الواتساب 010-490-904. تعالوا بقى نسمع محمود العسيلي وصبرين النجيل الجميلة اللي انا بموت فيها، ونسمع واخيرا، عشان اخيرا انا معاكم واخيرا خدنا الاجازة واخيرا حاجات كتير. يلا بينا محمود العسيلي صبرين النجيلي، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: رواها مصري.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 90 90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى، ولسه بنقول الفوازير. عندنا فزورتين النهاردة، الاثنين أسهل من بعض. أول فزورة: حاجة ليها عين بس ما بتشوفش. دي أول فزورة. تاني فزورة: حاجة بتجري وما بتتعبش. الفوازير السهلة قوي اللي انت جايبها لنا النهاردة دي يا معا. صباح الفل وصباح العهانة على كل حبايب الحلوين اللي بعت لنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-90-4. وعايزة صبح على أمة الله، كلمتني من شوية: صباح الفل وصباح الهنا حبيبة قلبي، ينعاد عليك وعلى كل حبايبك وأهل بيتك بالصحة والعافية والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة. أمة الله صديقة البرنامج الصدوقة، تيتا أمة الله أنا بموت فيها، بحبك قوي، ويا رب يا رب يا رب يعمل لك كل حاجة حلوة ويطمنك على ولادك وأحفادك وكل الناس اللي بتحبيها. طيب خليني أشوف مين الناس الحلوة اللي بعت لنا على الواتساب. استنوا بقى اسمعوا معي.
3: صباح الخير والسعادة وراحة بال يا حبيبة الكل. طبعا معاكي مين
2: الهلام بدر. طبعا
3: انا مش هقولك بقى فطرت ولا انك الواضح انكي معاندة. طب واطفالك واحفادك بتعملي معهم ايه؟ ازاي بتنصحيهم وانت اصلا مش بتعملي مش بتفطري الفطار اللي هو بيشجعنا على مواصلة اليوم.
2: ايوه صح والله. استني الفويس وقفت
3: اليوم. حلوه دي، حلوه دي،
2: حلوه جدا.
3: ومع ذلك هقول لك ايه، كل سنه وانت طيبه.
2: ايه يا جماعه الهزار اللي بيحصل ده؟
3: سنه وانت طيبه، كل سنه وانت منوره فقراتنا، وكل سنه وانت منوره يعني اسره الجروب وبرنامجك الممتع بصراحه. كبير وصغير بيحبك. حلوه دي.
2: ايوه بقى
3: نخش بقى اول حاجه فزوره.

وبقول لهم ان ده مش صح، الاحسن ان احنا نفطر فطار صحي وكده مليان بروتين وحاجات كلها مفيدة عشان نبقى بطاقة البطارية بتاعتنا مليانة كده لبقية اليوم. كل سنة وانتي وكل حبايبك طيبين، وأسرة البرنامج والراديو 90-90 وكل الناس اللي انتي بتحبيهم، وموجهة ليهم المعايدة الجميلة، بيسلموا عليكي واحنا بنحبك جدا. وشكرا قوي قوي قوي على الفويس التحفة دي. انا مش هقول لكم بقى يعني اللي هم قالته ده صح غلط، انا بصراحة هلتزم هلتزم الصمت، مش هقول يعني. انتوا حرين بقى، انتوا بقى ايه فكروا وشوفوا ونشوف مع بعض. بس بعد ما نسمع اغنية عمرو دياب طول ما انا شايفك، عايز اشوفكم كلكم والله العظيم، طول ما انا شايفك عمرو دياب، ونرجع لعبة وحدوتة عشان نشوف الناس الحلوة بعتلنا ايه على البوست بتاعنا على الفيسبوك على الاكاونت بتاعنا الراديو 90-90. انا في ناس كتير بعتتلي قالوا لي ان هم كانوا عايزيني احكي الحدوتة تاني بتاعت ايه، افتكروا انتوا؟ ها، يوم من غير عسل بتاع الدبدوب. كان اسمه ايه يا مها؟ الدبدوب ايه، بندق باين ولا ايه؟ وروني كده، استنوا اصلا انا بندق، الدبدوب بندق. فلو انتوا عاوزيني احكي لكم تاني جزء او كل الحدوتة، يلا ابعتولي على 010-499-4 قولولي عايزيني احكي الحدوتة تاني ولا لا. وكل الناس الحلوة اللي بعتلنا على الفيسبوك والواتساب حالا، بس خلينا نسمع الاغنية الجميلة دي ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى، ولسه بنقول ان فزورتين النهاردة اسهل من بعض، وده اللي باين من كل الاجابات بتاعتكم وكل التفاعل اللي على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، او خاصية الواتساب 010-499-4. ايه مع الفزورتين؟ عشان لو انت لسه فتح الراديو دلوقتي، الفزورتين او الفزورة بتقول حاجة ليها عينين ومش بتشوف. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ ماشي. وتاني فزورة بتقول حاجة بتجري بتجري بتجري بس ما بتتعبش. ماشي، نشوف بقى ايه مين مين مين مين مين الناس الحلوة اللي بتقول لنا صباح الورد. يا سعدي، سعدي بيقول ايه ده؟ سعدي بيقول سعدي باعت والله العظيم سعدي يا جماعة مجاوب الإجابتين صح يعني، فأنا لازم طبعا الطبيعي أول ما يجاوب الإجابتين صح للفزورة، وسعدي طبعا صديق البرنامج الصدوق، فلازم نديله
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: صباح الورد يا سعدي عليك وعلى كل حبايبك. أنا مش هقول الإجابة عشان أدي فرصة أكتر للناس الحلوة اللي بتسمعنا. صباح الخير، أنا مايكل وأختي ميركل. ميركل، أنا بحبك قوي يا ميركل، كل ما بتبعتيلي مسج بتبسط جدا وبحس إن اليوم هيبقى حلو قوي النهاردة. يا رب علينا كلنا، كل سنة وانت طيبة. الإجابة هي شاطرين قوي شاطرين قوي. مش بقول لكم أنا النهاردة جبت إجابات سهلة قوي عشان كل الناس تتبسط وتحس إن هي عارفين الإجابات، ويعني نتبسط كلنا. أنا جاية أضايقكم ولا إيه؟ طيب أحمد إبراهيم، صباح الورد عليك يا مها، كل سنة وانت طيبة. جبت الفوازير الأولى كذا والتانية يعني تمشي، التانية تمشي بس هي يعني إيه ممكن تبقى حاجة تانية، بس برضو هديك سقفة كبيرة. ماشي. احمد عمرو من الاسماعيليه، كل اهل الاسماعيليه وكل اهل السويس وكل الناس الحلوه كل المحافظات، صباح الورد وصباح الجمال عليكم. تاني فزوره الموج. لا يعني همشيها لك، يعني انا همشيها لك كده كده، الاثنين غلط بس قلت اصبح عليك. لا مش غلط مش غلط يا باشا والله العظيم، وصباحك قمر وهنا وسعاده وكل حاجه حلوه اهو. يلا ده انتوا حبايبي، انتوا حبايبي حبايبي حبايبي. طيب صباح الخير عليكي. ايه ده؟ ماشي. والتانية هي الساعة. لا مش الساعة، بس الاجابة الاولانية صح اهو. يا قررتي صباح الهنا، يا قررتي ازيك يا قررتي، عامل ايه؟ انت بقالك كتير قوي ما بتبعتليش. صباح الورد وصباح الهنا وصباح السعاده عليك وعلى كل حبايبك. صباح الورد الاولى كذا والثانيه محمد رجب ابو منى. ايوه بقى يا محمد، يا رجب رجب. صباح الخير يا قمره، منورة الدنيا كلها. ممكن تقولي اسمي انا؟ لا اسمك ايه بقى؟ بيبس. مش يعني قوليلي انا بنطقها صح ولا غلط، يا رب اكون بنطقها صح. بتقولي بحبك جدا وانا كمان بحبك قوي قوي قوي قوي، واسفة لو انا نطقت الاسم غلط، حقك عليا. طيب صباح الخير والسعادة، كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. اللهم امين علينا جميعا بصحة وعافية. حل الفزورة الاولى كذا والتانية الهوى، او الهوى لا غلط بس التانية صح، برافو عليك. ممكن اعرف المواعيد امتى؟ اول مره اسمع. يا سلام يا سلام على الحلاوه. لعبه وحدوته كل يوم جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11 على هوا راديو 90 90. ده مين الجميل؟ زيزي، اظن زيزي رقم اخره 2623. ماشي، صباح الفل وصباح السعاده، انت تنوريني. صباح الخير عليك والإجابة الوقت أو العمر لا، بس أنا معاكي، أنا بحبك قوي وأنا بحبك جدا جدا، كل سنة وأنتوا طيبين. عاوزاكي تقولي لميمو مبروك النجاح يا ميمو. أيوة ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة،
2: ويستاهل سافة كبيرة
1: يا ميمو يا ميمو، مبروك مبروك مبروك. الناس اللي نجحت ومكسرة الدنيا بقى وهتستمتع بالأجازة، ألف مليون مبروك يا حبيبتي، ربنا يفرح قلبك بكل حبايبك يا بوسبوس. إيه الحلاوة بتاعتكو دي؟ أنا مش يعني ما شاء الله، اللهم بارك، الله أكبر في عيني. مين بقى النهر؟ ماشي، أيوة ماشي، صح صح، ده رقم آخره 1865. ماشي. محمد علاء أبو رغد، صح كده، صباحكو هنا وجمال. طيب هكمل الـ الرسائل الجميلة بتاعتكو، ما شاء الله اللهم بارك، الله أكبر في عيني. إيه يا مها، إيه يا مها، تعالوا بقى ما نسمع. أنا أبريق الشاي، إيدي كده بوزي كده، سيد الملاح، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. تليفوناتنا 2-18-10-8-66 والاسم S199 وخاصية الواتساب اللي مكسرة الدنيا، بحبكم قوي، بحب لما بتبعتولي على رقم الواتساب 010-400-9094. أنا أبريق الشاي، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.

0: ابريق الشاي الخروادي مش عارفها
1: لما بالوقت الاليف
0: طب انا انا انا انا
1: ابريق الشاي
0: ايه
1: فوزي كده
0: اصب الشاي
1: اصب الشاي
0: وارجع كده انا انا انا

0: كده اهو.
1: لعبة وحدوتة،
2: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. ولو انت لسه فتح الراديو دلوقتي واول مرة تسمع لعبة وحدوتة، لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11، وانا مها مصطفى. واعوذ بالله من كلمة انا. مالك يا بقى. طيب خليني اقول لكم سريعا، النهارده يوم الجمعه، يعني يوم الفوازير كده، بنقعد ايه نلعب ونزقطط مع بعض، وتبعتوا لي كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها وكل حاجه حلوه. زي ما اسراء كلمتني من شويه وقالت لي عايز عبد المنعم مدبولي توت توت توت توت توت توت توت، فهشغل لكم توت حالا. بس خليني اقول لكم ايه هم الفزورتين. يوم الجمعه بيكون فوازير، ومعظم الوقت يوم السبت بينورني ويشرفني الابطال السوبر هيروز ولادنا. واحده ان شاء الله تبقى معايا بكره كتكوته جميله، مش هقول لكم اسمها ولا هقول لكم هنعمل ايه مع بعض ولا اي حاجه، عشان تسمعونا بكره انا وهي، هتنورني باذن الله من الساعه 10 للساعه 11. الفزوره ايه يا مها؟ الفزورتين اسهل من بعض. اول واحده ايه حاجة ليها عين بس ما بتشوفش، وتاني فزورة ايه الحاجة اللي بتجري وما بتتعبش. خليني سريعا اصبح الناس الحلوة اللي بعتلنا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90. احمد ابراهيم علي، صباح الورد عليك يا ما، كل سنة وانت طيبة. انا ماشي ماشي، مش هقول الاجابات احمد ابراهيم، انا مش هقول. رحاب محمد، صباح الورد. دينا حسن، صباح الجمال. ام ميري وميدو، صباح الحلويات. شيماء عبد الرحيم، صح، صباحك قمر يا حبيبة قلبي. محمد محمود، صباح الورد. قررتي، صباح الجمال. ام روجي، محمود العمدة، انا قاعدة بقول الايه الايه. العمدة، صباح الورد يا عمدة. طيب مين تاني؟ احمد كمان، سعدي، صباحكم هنا وسعادة وكل حاجة حلوة يا حبايبي. انتوا استنوا، ما ايه بقى نقوم نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد الخاصية بتاعت الواتساب، اشوف المسجات الحلوة بتاعتكم. خاصية الواتساب اللي هي 010-400-9094. في حد كان بعد دلوقتي فويس؟ راحت فين يا ما؟ الله، رحتي فين يا مسج يا جميلة انتي؟ طب لو انا في فويس مسج ما ردتش عليها، هستأذنك او هستأذنك تبعتيها لي تاني. طيب صباح الفل، حاجة بتجري الوقت، لا هي مش الوقت، ده مدحت رقم اخره 3231. صباح الورد يا مدحت يا جميل. طيب صباح الخير، ايه صباح الخير، صباح الفل عليك يا مها. كوكي من الاسماعيليه، ايوه بقى حبايبي من الاسماعيليه، والله انا عايزه اجي لكم يا جماعه في موسم اللي هو المهرجان بتاع الفراوله، عشان ايه نتفق من دلوقتي، اول ما هيقرب مهرجان الفراوله ابعتوا لي عشان اجي لكم. خلاص مش عارفه عدى ولا جاي ولا ايه، اظن اللي جاي بقى مهرجان المانجا. ايوه بقى صباح الخير. صباح الخير والسعاده. الاجابه الاولى الكاميرا، لا مش الكاميرا، مش الكاميرا، كاميرا ايه بقى، مش دي حاجات صناعية، احنا هنا كلها حاجات طبيعية لو سمحت بقى. طيب كل سنة وانتي طيبة، صباح الفل يا ميو يا عمر. الاولى كذا والتانية كذا، هي مكتبة اسمها خلي بالك من زوزو، رقم اخره 9410. يا زوزو كل سنة وانتي طيبة، وينعاد عليك وعلى كل حبايبك واهل بيتك بالخير كله. طيب الحاج سيد عاطف العمدة عبد الله، صباح الورد، صباح الجمال عليك وعلى كل حبايبك يا رب. طيب ايه ده بقى؟ ماشي المقص، لا مايا سمير، مايا هي اللي بعتلنا، وسمير ولا مايا سمير، يارو انس وسمير، واحنا بنحبك قوي يا مها وانا بحبكم قوي، وعايزين سقفه كبيره. انا اميره سمير بصبح عليكي انا وبناتي وابني، بنحبك قوي، كل سنه وانت طيبه واسره البرنامج بخير. اللي بتجري ومش بتتعب الرياح، لا مش بس يعني، والله هي اجابتك صح، بس اللي عندي في الكنترول مكتوبه مش هي دي. احنا اولاد ماشي، بنحبك قوي وبنحب البرنامج اولاد سمير الشال، اهلا وسهلا، منوريني ومشرفين لعبه وحدوته والله العظيم. عايزين نسمع سقفك اهو، السقفه فين يا جماعه؟ السقفه
2: الكبيره ويستاهل سقفه كبيره.
1: استنى انا بحبكم قوي قوي قوي قوي والله العظيم. حقكم عليا بعتين مسجات كتير قوي وشكلي انا اتاخرت عليهم فحقكم عليا. صباح الورد والفل والياسمين. هاني سعيد يا هاني صباحك هنا وسعاده وكل حاجه حلوه عليك وعلى كل اهل بيتك يا رب. اسمي محمد ممدوح. عايز نسمع عفاف راضي. ماشي عفاف راضي. ايه الاغنيه بقى ده؟ مش عارفه في اغنيه اسمها كده. مش عارفه قولي يعني ابعت قولي تاني وانت اجاباتك صح. عايزه تصبحي على زوجتي هبه واولادنا ممدوح ومروان ومالك وادعي لهم بالنجاح يا رب يا رب. مروان ومالك وممدوح بالنجاح والتوفيق وكل حاجه حلوه يا محمد ليك انت ومراتك الجميله. في هبه امشي عن مش عارفه ايه امشي عنه ده يا محمد. يعني هسيرش في المكتبه عندنا ولو لقيتها عنيا الاثنين طبعا. بس خلينا بقى نسمع عبد المنعم مدبولي توت توت توت توت. انا مش عارفه هي الحلقه جريت كده ليه؟ ايه ده؟ ده احنا خلصنا النهار ابيض. طب يا جماعه ما تزعلوش مني والله العظيم لو في حد انا ما ردتش عليه انا اسفه جدا جدا. هقول لكم بقى بسرعه قبل ما امشي ايه اجابه الفزوره الاولى اللي هي ايه اللي ليه عين وما بيشوفش؟ ده الابره، ابره الخياطه. والحاجه اللي بتجري وما بتتعبش الميه بتاعه النهر. ها خلاص كده مش زعلانين مني انا اسفه. الحلقة النهاردة جريت هوا معاكو عشان انتو حبايبي والله العظيم. أسفة لو في أي مسج ما ردتش عليها حقوكو عليا. بكرة إن شاء الله أكون معاكو لعبة وحدوتة من الساعة 10 للساعة 11 مع مصطفى. بحبكو قوي قوي قوي قوي. ونختم بقى عشان إسراء ما تزعلش مننا عبد المنعم مدبولي توت توت. وهبقى معاكو بكرة بإذن الله. مع السلامة بحبكو جدا. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع أحمد غالي.
1: الأنباء الواردة من لبنان أفادت بمقتل 4 أشخاص إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على نقطة تمركز تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في قضاء صور، فيما أصيب مسعفان من الهيئة. المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد المسؤول الفلسطيني على أن المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يجوز استخدامها كورقة للضغط أو سلاح للحرب، داعيا إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي، وذلك لبحث مقترحات تتعلق بحل الخلافات بين الإيران والولايات المتحدة. تأتي زيارة المسؤول الباكستاني في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إعداد إطار عام للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة للحكومة الأوكرانية تشمل تقديم الدعم اللوجستي لمنظومة صواريخ هوك والمعدات ذات الصلة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 108 ملايين دولار. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تمثل ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير شهد توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلا عن شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة لها شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة وشركة ترانس إير ترانس آي تي الذراع التكنولوجي لوزارة النقل. تستهدف الاتفاقية التعاون في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء من أجل تطوير الخدمات الرقمية لتلك الشركات. ورياضيا، فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء، بينما يلتقي فرق مع البنك الأهلي في 8 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر في إطار الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره الروسي في 28 مايو الجاري قبل مواجهة منتخب البرازيل وديا في 6 يونيو. منتخب مصر الناشئين يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفواري يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 17 عاما. فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء بينما يلتقي فرق مع البنك الأهلي في 8 مساء وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز. فريق النصر يتوج بلقب الدوري السعودي للمرة 11 في تاريخه والأولى منذ عام 2019. جاء تتويج النصر بعد فوزه على ضيفه فريق ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

قلبي موعدك يا اللي ماليش احباب من بعدك حبك اسمك روحك نسمك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض وجهت برفع درجة الاستعداد في كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وشددت الوزيرة على أهمية التأكد من جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظات وتوفير الحصص التموينية والبترولية بشكل يومي. مصادر إعلامية أفادت بمقتل 4 أشخاص في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على نقطة تمركز تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في قضاء صور، فيما أصيب مسعفان من الهيئة الصحية اللبنانية. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبحث مقترحات تتعلق بحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة. تأتي زيارة المسؤول الباكستاني في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إعداد إطار عام للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية أقلعت من حاملة طائرات في بحر العرب في إطار العمليات العسكرية الجارية بالمنطقة. وذكرت القيادة أن مجموعة حاملات الطائرات تحافظ على أقصى درجات الجاهزية أثناء تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أعضاء مجلس الأمن الدولي قرروا عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إيريني قبالة السواحل الليبية. ويسمح هذا القرار للعملية بمواصلة مهامها بعد 25 مايو الجاري، ولكن دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإجراء عمليات التفتيش اللازمة لإنفاذ حظر توريد الأسلحة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير شهد توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلا عن شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة لها شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، وشركة ترانس آي تي الذراع التكنولوجي لوزارة النقل. تستهدف الاتفاقية التعاون في مجالات نظام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء من أجل تطوير الخدمات الرقمية لتلك الشركات. ورياضيا، فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء، بينما يلتقي فرق مع البنك الأهلي في 8 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مستمعي راديو 99 ننقل لحضراتكم الآن شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف.

إذا

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين. مشاهدي في كل مكان، استمعنا إلى هذه الآيات البينات، وإذا هذه القراءة الطيبة قرأها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. مشاهدي الكرام، وحتى يأذن الله سبحانه وتعالى لرفع نداء الحق، يرفع الأذان الأول فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة قبلة الجامع الأزهر الشريف. أحبتنا الكرام، ونحن نعيش في أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، وينظر في يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض جميعا فيغفر لهم الذنوب ويستر لهم العيوب. مشاهدي الكرام، وموضوع خطبة الجمعة اليوم عن الحج وأثره في تربية الأخلاق أو تهذيب السلوك، يقوم بأداء الخطبة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحان الآن موعد الأذان.

0: حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي في كل مكان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع نداء الحق من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. رفع الآذان إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري أحد أئمة القبلة، وأما الأذان الثاني قبل خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي أحد أئمة قبلة الجامع الأزهر الشريف. مشاهدي الكرام، ونحن في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي يقع فيها شعائر ومناسك الحج، يطيب لنا أن نستمع في هذا اللقاء الإيماني المبارك وعلى منبر الوسطية والاعتدال إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويحدثنا عن أثر الحج في تربية الأخلاق وتهذيب السلوك. ونحن ننشد مع القائل في هذه العشر المباركة: عشر تجلت والزمان تعطر، والكون جلجل بالآذان وكبر، والنفس طاقت للصلاح وللتقى، في العشر إن الخير أهل وأمطر، أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبر، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى بالعفو منك وبالخضوع ذا الثرى. يا رب نسألك بحق هذه الأيام العشر المباركة يا رب العالمين، أن تديم على مصر نعمة الأمن والأمان، وأن توسع علينا في أرزاقنا، وأن تبارك لنا في أقواتنا، وأن تبارك لنا في هذه العشر من ذي الحجة يا رب العالمين، فضاعف فيها الحسنات وكفر عنها السيئات يا رب العالمين. اللهم بحق هذه الأيام كفر عنا السيئات، واشف مرضانا يا ربنا، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق هذه العشر أن نفوز بنفحاتها وببركاتها يا رب العالمين، وأن تجعلها أيام خير وبركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والآن مشاهدي الكرام، يصعد فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف درجات منبر الجامع الأزهر الشريف ليلقي على حضراتكم خطبة الجمعة ويرفع نداء الحق فضيلة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي، نسأل الله القبول يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نحمد الله تعالى ربي ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد والمجد، وأهل التقوى والمغفرة. سبحانك يا ربنا لا نحصي عليك ثناء، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، عبادة الحج ليست مجرد سفر، إنما هو سفر روحي تقوم القلوب به قبل قيام الأبدان. والعبادة إنما شرعت في الإسلام لا من أجل إتعاب من يقوم بها، وإنما شرعت العبادة في الإسلام من أجل تهذيب صاحبها وتربية أخلاقه وتهذيب سلوكه. والذي يستقرأ آيات الحج ويتأملها تأملاً صادقاً، يقف مع كل جملة فيها تتجلى له حكمة من شرع الحج، وهو الحكيم العليم. لماذا شرع الحج وافترضه الله علينا؟ آيات القرآن في الحج ناطقة صراحة بجلاء أن الله تبارك وتعالى شرع لنا الحج من أجل أن تتخلى الأنفس المؤمنة بالله عن كل خلق ردي، وأن تتحلى بكل خلق سني. فآيات الحج جمعت بين المقامين، مقام التخلية ومقام التحلية. نقرأ قول ربنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أخلاق رديئة يجب أن تمحى، ولا تكون عالقة بنفس أقرت لله بالوحدانية وشهدت لرسوله بالنبوة والرسالة. لأن الأنفس التي أقرت لله بالوحدانية وشهدت لرسوله بالنبوة أنفس نقية صافية طاهرة، فحري بها ألا تتلوث بمثل هذه الخصال الذميمة، فلا رفث لا فحش لا فظاظة لا ترتكب النفس المؤمنة أي قبيح، لأن هذا لا يتفق مع فطرتها وما أراده الله لها، ولا فسوق لا بعد عن هدي الله لها، ولا خروج عما رسمه لها رسول الله محمد، ولا جدال لا خصومة ولا لدد ولا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا كراهية ولا عداوة. نتذكر في ذلك ما صرح به نبينا أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم حسما لكل مادة نزاع وخلاف تتنافى مع التوحيد لله والإيمان به، حينما قال: لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمتك لا تزال إلا من رحم، ما تخلت عن الجدال والنزاع، بل هانت أنفسها عليها فضربت رقاب بعضها، بل بعضهم أهلك الحرث والنسل، وبعضهم خرب البيوت، وبعضهم هتك الأعراض وقتل الشيوخ والأطفال والنساء. أين هذا من خلق الحج وعبادة الحج؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. مقام التخلية أيها السادة الفضلاء، إن أردتم حجا مقبولا وذنبا مغفورا فحققوه، وابتعدوا عن الخصال الذميمة، واجتنبوا كل قبيح حتى يكون الحج حجا مبرورا، ويأتي مقام التحلية ليعرف المسلم أين يضع قدميه وما مكانه عند ربه وما حقيقة عبادة حجه لله الذي كلفته كل شيء وذهب إلى ربه في أطهر بقعة ليعلن الولاء لله والصلح معه والتوبة من ذنوبه والرجوع إليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا بكل جميل وبكل حسن، حسنوا أخلاقكم، تهذبوا في معاملاتكم، قولوا للناس حسنة، تواضعوا لله الذي دعاكم إلى بيته، اعرفوا حقوق إخوانكم وجيرانكم، اعرفوا حق أوطانكم عليكم، لا تفرطوا فيها،
1: وضحوا من أجلها بكل غال ونفيس. اعرفوا حق دينكم وحق ربكم وحق نبيكم حتى تنالوا رضاه وتكونوا أهلا لما قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى صون المرء نفسه عما يوقعه في غضب الله. فأين التقوى أيها السادة الفضلاء؟ أين التقوى يا من تقصدون بيت الله الحرام لتطلبوا منه المغفرة ويتحقق فيكم وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا ذنب له، لا وزر عليه. إذا ما تحقق المقامان لكل حاج كانت العبادة مقبولة عند الله. إذا ما رأينا في المجتمع أخلاقا فاضلة وقيما عالية وسلوكيات مستقيمة كان الدخل وعدم قبول الحج لله رب العالمين. ما أحوج أمة الإسلام أن تعي الدرس والعبرة من أداء مشاعر وشعائر ونسك الحج حتى تنال من الله فوزا عظيما. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله كما أمر، أصلي وأسلم على محمد سيد البشر، واعلموا أن الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كنز مكنون، فقال سبحانه ولم يزل قائلا عليما تكريما لشأن نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الفضلاء، عبادة الحج عبادة كلها تسليم وانقياد وخضوع وطاعة مطلقة لله. أداها النبي وقال لأمته: خذوا عني مناسككم. فما ينبغي لعقل أن يأخذه الهوى فيقول: لماذا نطوف حول الكعبة؟ لماذا نقبل حجرا ونرمي حجرا بحجر؟ أسلم وجهك لله وكن مطيعا. لا تقل ذلك بقل سمعنا، بل قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تتعلم من التسليم المطلق التسليم لله في كل ما شرع وفي كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. تتعلم التسليم لرسول الله في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. الاستجابة لمن؟ لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتنا لله ورسوله هي دعوته لنا لتتحقق لنا الحياة الحقيقية وتسلم لنا دنيانا وننجو في الآخرة من عذاب النار وبئس المصير. التسليم لله ورسوله في أداء مناسك الحج كلها يعلم أمة محمد معنى الانقياد والطاعة في كل ما أمر به الشرع الحكيم أو نهى عنه. فيكفي الأمة لو تعلمت درسا واحدا من دروس عبادة الحج ولو طبقته في حياتها العملية لسعدت ولعزت ولاستقام أمرها وحفظت أوطانها وحميت دماؤها وأموالها وأعراضها. سلموا لله ولرسوله واعلموا أنكم بعد التسليم مع نصر الله وتأييده. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تمكر بنا عند الخاتمة ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من المقبولين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك اللهم أن تحفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر من حقد الحاقدين، واحفظ مصر من مكر الماكرين، واحفظ مصر من طمع الطامعين. احفظها اللهم يا ربنا، واجعل رايتها خفاقة في العالمين إلى يوم الدين. كما نسألك يا ربنا أن تحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل الدائرة على عدوك وعدو المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. كما نسألك يا ربنا أن تكتب السلامة والعافية للحجاج المسافرين، اللهم تقبل حجهم، اللهم يسر لهم أداء مشاعر حجهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. كما نسألك يا الله أن توفقنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقوله لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واستووا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع يرحمنا ويرحمكم الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. الله أكبر.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

مستمعي الراديو 90 نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

ذكر الملك لا ليس لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: was lean.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي الشرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما ثمن دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية. مصادر إعلامية لبنانية أفادت بمقتل 4 أشخاص إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على نقطة تمركز تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في قضاء صور، فيما أصيب مسعفان من الهيئة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية أقلعت من حاملة طائرات في بحر العرب في إطار العمليات العسكرية الجارية بالمنطقة. وذكرت القيادة أن مجموعة حاملة الطائرات تحافظ على أقصى درجات الجاهزية أثناء تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أعضاء مجلس الأمن الدولي قرروا عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إيريني قبالة السواحل الليبية. يسمح هذا القرار للعملية بمواصلة مهامها بعد 25 من مايو الجاري، لكن دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإجراء عمليات التفتيش اللازمة لإنفاذ حظر توريد الأسلحة. الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة للحكومة الأوكرانية تشمل تقديم الدعم اللوجستي لمنظومة صواريخ هوك والمعدات ذات الصلة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 108 ملايين دولار. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تمثل ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عقد اجتماعا مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة الفرنسية في مصر. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بهدف جذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصرية وتيسير نفاذ الشركات المصرية إلى السوق الفرنسية خلال المرحلة المقبلة. ورياضيا، فريق الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء، بينما يلتقي فاركو مع البنك الأهلي في 8 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90 كل سنة وانتم طيبين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما ثمن دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، من بينهم 4 مسعفين. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله واغتال عددا من عناصره. الخارجية الإيرانية طالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وأضافت أن حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مكفول بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. القيادة الأمريكية المركزية أعلنت أن مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية أقلعت من حاملة طائرات في بحر العرب في إطار العمليات العسكرية الجارية بالمنطقة، وذكرت القيادة أن مجموعة حاملة الطائرات تحافظ على أقصى درجات الجاهزية أثناء تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة للحكومة الأوكرانية تشمل تقديم الدعم اللوجستي لمنظومة صواريخ هوك والمعدات ذات الصلة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 108 ملايين دولار. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تمثل ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عقد اجتماعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بهدف جذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصرية وتيسير نفاذ الشركات المصرية إلى السوق الفرنسية خلال المرحلة المقبلة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض اليوم ثانية تدريباته في معسكره المقام بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: انطلاق منافسات اليوم الأول لبطولة العالم لسلاح السيف للرجال المقامة بمجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض اليوم الثاني تدريباته في معسكره المقام بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لنهائيات كأس العالم. منتخب مصر للناشئين يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفواري يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 17 عاما. فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان في 5 مساء بينما يلتقي فرق مع البنك الأهلي في 8 مساء وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز. وأخيرا فريقا لانس ونيس يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس فرنسا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90.

كل سنة وانتم طيبين على راديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: الحقني يا أخويا، الحقني يا حاتم يا أخويا يا ابن أمي وأبويا.
2: إيه في إيه؟
3: طلعوني منه.
4: إيه إيه نطلعك؟ نطلعك من مين؟ من مين يا حاتم؟
5: طول يا حاتم، وأنا مش عاجبك ولا إيه؟ هي حاتمة متجوزة حد غيري؟
3: ومالك يعني فخور قوي كده؟
5: طبعا
3: إيش حال إنها بتصوت بالصوت الحياني وصوتها جاي بآخر القاهرة الكبرى وبتقول إنها عايزة تتطلق منك؟ أنا شهدكو. إشهدوا
2: إيه؟
3: أيوة قولوا آه. حموت
2: ماله؟
3: تصوروا بيخدني على الانترنت.
2: حمود، حمود ده بيخونك
3: على الانترنت
2: ومع واحدة ست؟
3: لا مش مع ست.
4: امال ايه؟ لا ده طلعت منهم. الا يا نهارك مش فايت. اخص عليك وعلى خلفك اخص.
5: يا جماعة فهموني، وفعلا كنت بخون حتما على الانترنت مع راجل بس كان عامل ست. في يوم لقيت رسالة صوتية على الماسنجر.
6: ياه يا حمود، صوتك حلو يموت. ولا اسمك ياه يجنن.
5: ايه ده حضرتك بتكلميني؟ انا مفيش حد قبل كده شكر في شكلي. ده حتى ام الله يرحمها كانت دايما تقولي جاتك داهية وانت شبه ابوه.
6: لا لا لا لا، ده انت فيك ملامح كبيرة قوي بينك وبين الممثل. أرن ديلون. أقصد إلين ديلون. أنا حبيتك.
5: يا ست أنا راجل متجوز ومرات الشيخ منصر ومجرمة.
6: بقول لك حبيتك موت يا حمود. يا خبط، باقة الإنترنت خلصت، مش هقدر أكمل الشات.
5: يا خبر. بقولك ايه، انا عايز اتكلم معاكي، اعمل ايه عشان الباقه ترجع لك تاني؟
6: ابعت لي 200 جنيه علشان اجدد الباقه
5: حالا. خليكي معايا دي واحده. انا بعتلك ال 200 جنيه
4: حقاو تعيش وتاخد جيره. يلا يا كلوديا بالاذن يابا.
7: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
2: فين الخيانه هنا؟ وبعدين ده مش بصباص، ده كلوديا
3: قديمه. ما انا عارفة بس ماليش فيه. المبدأ موجود، المبدأ عنده انه يخون.
4: استهدي بالله حتما بقى.
3: لا
4: هو بتبكي على ايه يعني؟ يلا خدي جوزك الساسك ده وعلى الأوضة بتاعتكو.
3: اسمه كروديا.
4: الكروديا بتاعك ده خدي اوضتكو وصيروا الشر.
2: مالك يا حتمية، وشك متغير وزعلانة ليه؟
8: كنت واقعة في مشكلة يا طنط صفصف. صفحتي على الفيسبوك واللي بحط فيها صوري في أنشطة مختلفة دخل عليها واحد متنمر.
2: تقصدي متنمر رقمي إلكتروني، واحد من اللي استسهلوا لوحة المفاتيح على الموبايل علشان يتريق ويجرع في ناس ما يعرفهاش.
8: بالظبط كده يا طنط. والحقيقة بقى أن أنا يعني مش شخصية عامة ومشهورة قوي علشان أتعود على النوع ده من المشاكل، لكن قدرت أن أوقفه عند حده وهدده بإني هبلغ مباحث الإنترنت.
2: برافو عليكي، برافو. أمال حتمية أمرنا زعلنا ليه؟
8: زعلنا علشان مش لاقية ماما يا طنط. من زمان وهي مش سمعاني ولا حاسة بيا ولا حتى بتقولي مالك يا بنتي. ماما بعيدة قوي عني يا طنط صفصف.
9: يعني أعمل إيه يعني يا صفصيف؟ ويعني هي لسه صغيرة عشان أقعد أسألها انتي رايحة فين وجاية منين واهتم بيها واحضنها والكلام الصغير ده؟
2: لا لا لا لا، مش صغيرة، بس انتي لازم تمارسي دورك كأم. تحتويها، تهتم بشؤونها. الظروف اختلفت يا حتما دلوقتي غير زمان، بقينا لازم نطمن على ولادنا وبناتنا في حياتهم وأونلاين كمان.
9: ماشي حاضر، مش فاهمة نص كلامك بس حاضر يا صفصيف. بس يعني لا مؤاخذة، يعني اليومين دول حط عينيا في وسط راسي بسبب حموتش.
10: اسمع حمود.
4: نعم.
10: كله إلا الخيانة. وبعدين يا عبيط، راح يضحك عليك من حتة واد ويغشك.
5: هقول لك ايه بقى اللي حصل بقى يا حاتم، ليك عليا لما اشقط واحدة تانية من على الانترنت اتأكد انها واحدة ست.
10: تشقط يا ابني؟ يا ابني بص لوشك في المرأة، ده وش يشقط، ده وش يشفط الهوا اللي في الجو.
5: تنسيت كلام النصاب؟ ما سمعتوش لما قال لي ان شبه ألان ديلون؟
10: ألان ديلون؟ انت ألان ديلون بعد ما توفى بستين سنة.
2: حموت ده ساذج وعبيط وأهبل كمان. يا حظك الوحش يا حاتمن.
10: بالعكس، والله أنا شايف إن حظها حلو. أختي ما كانش ينفعها واحد مدردح وبلطجي.
2: على رأيك، يا ريت بعض الرجالة والشباب اللي بيدخلوا على الإنترنت يبطلوا تحرش إلكتروني.
10: حموت ابن عمي اتنصب عليه إلكتروني.
2: غايب يعني. جات لك رسالة على الموبايل يا حاتم، شوفها يمكن رسالة مهمة.
6: صورتك حلوة قوي يا حاتم. ياي تجنن.
2: مين الرسالة دي يا حاتم؟
10: واضح انها رسالة من الشغل. واحد زميلي في الشغل يعني بيسألني عن حاجة.
2: الله، انت مش هترد على سؤال زميلك؟
10: هرد.
2: طب رد كده
10: ايوه بس هطلع البلكونه وارد على الرساله الجامده دي. اصل البلكونه الارسال احسن. يعني
2: الارسال احسن في البلكونه؟ ده رساله جامده قوي غريبه يعني.
6: يا خساره يا حاتم، الباقه خلصت. ممكن تبعت لي 200 جنيه علشان اكلمك؟
10: 200 جنيه بس؟ طب قولي 400.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما ثمن دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدودي الدخل والأسرة الأولى بالرعاية. وزارة الصحة أعلنت تقديم 16479 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشي أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، من بينهم 4 مسعفين. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله واغتال عددا من عناصره. الخارجية الإيرانية طالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وأضافت أن حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مكفول بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. السويد تستضيف حاليا اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي ناتو على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأمين العام للحلف مارك روتا. يستهدف الاجتماع تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم التقى وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي. تناول اللقاء نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تتيحها الوكالة لتسريع وتيرة المشروعات القومية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض اليوم ثانية تدريباته في معسكره المقام بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

عبدك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: النعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
1: عيد اضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر، 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 12 الظهر 9 لتلت بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما ثمن دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وزارة الصحة أعلنت تقديم 16479 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. شركة مصر للطيران أعلنت عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والكويت اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك بمعدل رحلة يوميا. وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، من بينهم 4 مسعفين. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله واغتال عددا من عناصره. الخارجية الإيرانية طالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وأضافت أن حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مكفول بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. السويد شهدت اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي ناتو على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأمين العام للحلف مارك روتا. استهدف الاجتماع تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا. اقتصادياً، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم التقى وفدا رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتناول اللقاء نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان الاجتماعي التي تتيحها الوكالة لتسريع وتيرة المشروعات القومية. ورياضيا، فريقا الجونة وطلائع الجيش يلتقيان حاليا، بينما يلتقي فاركو مع البنك الأهلي في 8 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 بمجموعة تفادي الهبوط للدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

عمرة مع عبد الفتاح مصطفى، كل يوم حد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

راديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك لدى متابعة رئيس الوزراء تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي شرق ومركز برك العرب بمحافظة الإسكندرية. وزارة الصحة أعلنت تقديم 16479 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. شركة مصر للطيران أعلنت عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والكويت اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك بمعدل رحلة يومية. الخارجية الإيرانية طلبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وأضافت أن حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مكفول بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. السويد شهدت اجتماع مجلس حلف شمال الأطلنطي ناتو على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأمين العام للحلف مارك روتا. استهدف الاجتماع تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعلن اليوم أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ينتشر بوتيرة سريعة، وأنه يشكل الآن خطرا مرتفعا للغاية على المستوى الوطني. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أكد أن الدولة تهدف إلى إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية. جاء تصريح وزير التموين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي الروسية. ورياضيا، فريقا لانس ونيس يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة.

0: مش حاجه معلش دي خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك لدى متابعة رئيس الوزراء تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي وشرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية تفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وصرح رئيس البعثة بأنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعري عرفات مباشرة يوم الاثنين المقبل وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة. بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو اليوم السابع لتوثيق جريمة جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت تفجير المعهد القومي للأورام عام 2019 وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، يطلق اليوم السابع مبادرة لتخليد ذكرى شهداء جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف محافظات مصر والتي راح ضحيتها عددا كبير من الشهداء المدنيين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ محمود عبد الراضي مدير تحرير اليوم السابع. أستاذ محمود ده برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: بعد إعادة تسليط الضوء على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية من خلال هذه المبادرة، ما هو توثيق هذه الأحداث وحفظها في الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة؟
2: يعني احنا يا فندم شفنا في اليوم السابع دورنا كصحافة مصرية، دورنا دور لازم يكون توثيق لهذه الجرائم حتى تكون في يعني وجدان وضمير هذا الوطن، وحتى النشأ الجديد والأجيال الجديدة تعرف قد إيه هذا الوطن قدم تضحيات كبيرة جدا. هذه التضحيات يمكن لم تقتصر على شهدائنا من رجال الشرطة البوافل أو من رجال قواتنا المسلحة، ولكن أيضا امتد إلى شهداء من المواطنين المدنيين الذين راحوا ضحية غدر لهذه الجماعة الإرهابية التي كانت تتاجر بالدين والتي كانت ترفع الدين شعارا ومن أجل الوصول إلى الحكم. ومن ثم كانت هذه المبادرة لليوم السابع لتوثيق قصص الشهداء سواء شهداء عسكريين أو شهداء ميدانيين مدنيين على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات، لا يقتصر الأمر على القاهرة والجيزة ولكن يمتد إلى كافة المحافظات من خلال عمل فريق كبير بيتحرك ويجوب كافة المحافظات بالروح لأسر الشهداء ونوثق هذه الشهادات الحية بالصور والفيديو، وكمان بنوثق من أماكن التي شهدت هذه المعارك المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء. الهدف زي ما قلت حضرتك هو هدف إنساني وهدف نبيل علشان نعرف الناس قد إيه هذا الشعب دفع فاتورة غالية جدا. هذه الفاتورة لولا هذه الفاتورة ما كنا اليوم نعيش هذه الأوقات العظيمة التي تشهد فيها مصر يعني إنجازات كبيرة جدا ومشروعات كبيرة جدا واهتمام من القيادة السياسية بالعديد من المشروعات. هذه المشروعات وهذا الأمان الذي تعيشه مصر الآن كان قبله عدد من الشهداء الذين دفعوا أرواحهم من أجل هذا الوطن. كان لزاما علينا أن نبرز هذه التضحيات وهذه القصص الإنسانية للشعب المصري حتى يرى الشعب المصري بنفسه ماذا قدم المصريون من تضحيات ومن بطولات، لولاها ما كنا وصلنا إلى هذا الإنجاز العظيم.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمود عبد الراضي مدير تحرير اليوم السابع. وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. قادة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به في الضفة الغربية. وفي بيان مشترك صدر اليوم حث القادة الحكومة الإسرائيلية على محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، كما أعرب عن معارضتهم الشديدة لدعوات صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين لضم الأراضي أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرا. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أكد أن الدولة تهدف إلى إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية. جاء تصريح وزير التموين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي الروسية. رياضيا، فريقا لانس ونيس يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: قمنا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: أنا جيت. يا مساء الفل، يا مساء العسل، يا مساء الجمال على كل مستمعين الراديو 90 90. وحشتوني جدا من امبارح. والله وحشتوني امبارح، ما كنتش عارفه اخد راحتي برضو، يعني عايزه اشغل اغاني اكتر وعايزه مش عايزه اتكلم، فلقيت ناس زعلت كتير. فالنهارده بقى تساعدوني، يعني هتساعدوني ازاي؟ هتساعدوني ازاي؟ سؤال مهم. هتساعدوني ان انتوا تكتبوش كلام كتير، يعني طبعا النهارده حلقه العيد بالنسبه لي، لان اخر حلقه قبل العيد، لان الخميس والجمعه الجايين هيبقى العيد. كل سنه وانتم طيبين. فالنهارده خلونا نحتفل بالعيد مع بعض، بس يعني نسيب فرصه للناس كلها، يعني الناس كلها تعرف تبعت والناس كلها تعرف تعيد، لان لما تبعت لي رساله اكتر من مره بزهق، فبصراحه ما بكملش اللي وراها. لما تبعت لي كلام كتير بقرا اول كلمتين وبزهق، فممكن تكون كاتب حاجه مهمه في اخر سطر مش هقراها. مش عارفه ببقى كويسه فل شمعه منوره قبل ما ادخل الاستوديو، ادخل الاستوديو من هنا مش عارفه عفاريت دي ولا ايه، انا مش عارفه، صوتي بيتحول والحكايه بتتحول، ما علينا. فنرجع تاني حبايب قلبي، هي رساله، هو سطر، يعني سطر بتقولي فيه كلمه حلوه في اول كلمه وبعد كده اهداء لحبايب. اتفقنا؟ فويس، الفويس كلمتين. مساء الفل يا امي كذا كذا، عايزه اعيد على اتنين تلاته بالكتير. اتفقنا يا ايمان انت؟ معلش عشان اعرف اكمل للناس كلها، يعني اعمل ايه؟ طيب ما هو في غيركم بيزعلوا، فخلينا متفقين كده عشان تفتحوا نفسي من بدايه الحلقه ونبتدي نعمل حلقه حلوه قوي، واقدر اعيد على كل الناس حبايبي اللي في كل محافظات مصر عشان خاطري، لان يعني زي ما انا بقرا رسالتك هو كمان عايز يسمع رسالته واسمه اهدائه. بس كده دي امنيتي، بس يعني طلبي في بدايه الحلقه. خنقتوني قفلتوني، مش هقرا رسائل. هلا يا مايكل، يعني بقيت اول واحد. خنقتوني مش هقرا رسائل. حاضر، هنقعد هادين والله. ده مايكل. الف سلامه، هو الحسد والله وسنينه. والله يا مايكل اللي انت عايزاه نعمله، واللي هيغلط هنذنبه. طيب مش انا عندي حق، المهم مش هنرغي بقى، خلاص اتفقنا يا رجاله، تمام، ديل، خلاص ديل. انا عارفه ان انتوا حلوين وبتحبوني وتسمعوا كلامي. نبتدي بقى بايه؟ نبتدي بقى تعالى اقول لكم على حاجه. طب استنوا سامع مايكل بقى، نسيتني بقى القصه. دلوقتي احنا هجيب ورقه وقلم اللينك الجاي وهنقسم المستمعين النهارده. السناجل على جنب ليهم اغانيهم، خلاص اللي داخلين العيد، يعني داخلين العيد كده سناجل. انا معاكم مهرجانات بقى، وبص روحي فجأة لقيتني كبرت، فجأة لقيتني كبرت من المفاجأة ونزلت دمعتي. المهم يعني السناجل لوحديهم، خلاص المتجوزين بقى لوحديهم، اللي عايزة تعيد على جوزها واللي عايزة تعيد على مراته وولاده، يعني قسم العائلات لوحده خلاص بأغانيهم. قسم بقى ايه؟ المنفصلين المجروحين لوحده، يعني ليهم أغانيهم برضه. فاحنا يا مايكل بقى بتقول ايه اللي انت عايزاه؟ ما تعصبونيش. ايوه انا بحب الايموشنز ده قوي، يعني هو القسم ده. ايوه هو القسم ده. طيب ماشي خلاص اتفقنا يا جدعان، يعني نبتدي بقى ايه باغنيه العيد. اغنيه العيد عندي بالنسبه لي يعني الاستاذه صفاء ابو الصوت. يعني انت عارفين ان انا اول حياتي كإعلامية كمذيعة كنت تحت ادارة الاستاذة صفاء ابو الصوت، فكانت مديرتي ورئيسة القناة واكبر إعلامية موجودة، يعني ليها معزة خاصة طبعا، انا بعيد عليها وبقولها كل سنة وانت طيبة. يا احلى فنانة وإعلامية في الدنيا كلها الاستاذة صفاء ابو الصوت، وما كناش بنعيد غير على الاغنية دي والجيبونة الكلوش والفساتين بتاعت الأستاذة صفاء. فهو كان بالنسبة لنا كبنات ان احنا اهلا بالعيد بستايل صفاء بالصوت. نسمع بقى أغنية العيد دي للكل وبعد كده ننزل للأقسام بقى. اتفقنا اتفقنا. انت ايه يا ايمان النهاردة؟ ما انا كل قسم ليه أغانيه عشان ما تزعلوش. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا يا رب وعلى مصر وعلى كل الأمة الإسلامية. يا رب نفرح بجد ومن قلبنا، يا رب نعرف نعيش نفرح يعني. فمادام احنا عايشين في أمان واستقرار ومصر الحبيبة طول عمرها في أمان واستقرار، فخلينا نفرح. سيبك بقى ارمي كل الحاجات اللي بتضايقنا وكل حاجة، اقساط ارمي، حماتك ارمي، اخت مراتك ارمي، اي حاجة مضايقك ارمي، مديرك في الشغل سقع ارمي. افرح بالعيد لان يوم كام يوم هيخلص وهنرجع تاني.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: لك الخير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: العيد عندك في حياتك؟ تليفوننا 2-18-10-866 والاس ام اس على 199 والواتساب على 010-490-904 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. تقدروا كمان تشوفونا وتسمعونا على الابليكيشن الخاصة بالراديو. الناس اللي في البيت، الناس اللي بتبعت لي: يا إيمان كان نفسي بقى في العربية واسمعك. لا، انت مش شرط تبقى في العربية، انت كمان في البيت في اب اسمها الراديو 9090، نزلها على الموبايل زيها زي الواتساب والفايبر زي اي ابليكيشن، اعمل لها داونلود نزلها على الموبايل، افتح هتلاقي فيه صوت، هتلاقي فيه جنبها مكتوب الاستوديو، دوس على الاستوديو هتلاقيني قاعدة قصاد حضرتك يا فندم كأني في التلفزيون. يا شقو يا شقو يا شقو،
1: كل سنة وانت طيبة يا عروسة النيل.
0: حبيبي يا شقو،
1: كل سنة وانت طيبة ومستمعينك بخير ويكسبك شر المرض.
0: أمين يا رب،
1: ويسترها معاكي.
0: أول تليفون أقول هاخد التليفون ألاقيك قدامي يا شقو، إيه الجمال ده؟
1: القلب للقلب رسول، أنا بحبك، أنت قلبك أبيض.
0: أنت نيتك حلوة.
1: وأنت قلبك أبيض وقلبك نضيف وقلبك ما فيهوش حقد ولا غل ولا اي حاجه، انت قلبك فيه حنان وفيه طيابه وبتعطي للناس وبتطلعي الناس لفوق قوي، ولما يطلعوا لفوق يكبروا دماغهم، انت ولا بيشغلك الكلام ده،
0: يرموني بقى من فوق انا اطلعهم هم.
1: مش قادر يرميكي لان انت بتلعبي على المسافات الطويله. معلش انا استنى، انت بتكلمي واحد عارفك من ايام بيتك الثاني، من ايام مشبيرو، من ايام القناه الاولى. من ايام الاستاذ الخفاء بالصعود.
0: ايوه، من ايام الاي ار تي.
1: فالعمالقه كلهم انت لعبت معاهم، فالكلام ده ما يشغلكيش واعملي لله.
0: لا ما يشغلكيش.
1: اللي يعمل حواد الناس.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: كل سنة وانت طيبة.
0: وانت طيب يا شيخ، وهتقضي العيد مع مين؟
1: بخير، وبنت اخوك الكوكب الجميل ده بخير.
0: رأية روكي.
1: ويسترها معاك وينبيكي ويكفيكي شر المرض، ويكفيكي شر المتخبي، ويكفيكي شر ما هو شره.
0: يا جماعة كل اللي يسمع شيخ يقول امين، كل الدعارة دي يقولوا لي امين.
1: على مستمعينك ينبيكي ويحفظك.
0: امين يا رب.
1: ويكفيكي شر العين، ويكفيكي شر المتخبي، ويكفيكي شر القلوب السوداء وشر الحقد وشر كل حاجة.
0: امين يا رب.
1: وبعدك كده انت ومستمعينك اللي بيموتوا فيكي، وجزرة ومايكل اللي بيكلمك ده كل سنة وهو طيب، والخصوص والزاوية الحمراء والدنيا كلها
0: حبيبي
1: كتير، وتبقي سعدة كده يا رب بحق جاي النبي واقفة على الصعيد عرفات.
0: ان شاء الله بقى ادعولي، نفسي حج ان شاء الله السنة الجاية ربنا يكتب لي.
1: والله العظيم ثلاثة هتحج وهروح نحج انا وانت، وانا اللي هبقى خدامك هناك.
0: يا لا على راسي. لا لا
1: والله العظيم يا رب نخدم بعضينا هناك عند سيدنا النبي.
0: طبعا عليه الصلاة والسلام.
1: انت كوكبة اعلامية جميلة، وانا عاوزك ترفرفي في السماء، وعاوزك تبقي زي اليمامة وزي الحمامة كده طايرة طايرة طايرة طايرة طايرة، ونفسك طويل، وربنا يسترها معاك يا استاذه ايمان.
0: امين يا رب. ميرسي، سمعت صوتك يا شيخ، وكل سنه وانت طيب.
1: انا البارح عملت محاولات وبعت لك السلام
0: مع ابراهيم عز. ايوه قال لي.
1: انا
0: سلمت عليك على طول.
1: واختي جزرة اللي كلمتك البارح ربنا يسترها معاها وينجيها ويحفظها.
0: شكرا.
1: ومايكل يا ومايكل قاعد ابني قوي.
0: مايكل
1: مايكل
0: بعد
1: ريت سعيد على المسلمين وعلى المسلمين وعلى امك محمد، ويجعل بلدنا من الاعلى بحق جاي النبي، ما فيها حقد ولا غل ولا اي حاجه بحق جاي سيدنا محمد.
0: كل سنه وانت طيب يا
1: شيخ. انا مش عاوزك تنسيني.
0: لا ما اقدرش.
1: بالامانه اولاد عيالي بيسلموا عليكي.
0: هسلمني عليهم جميعا.
1: محمد ويوسف ويونس وكلهم بيسلموا عليك، والزاوة الحمراء والضلب الأحمر وست فاطمة النبوية ومجد يا رسول الله، وربنا يخليك لينا ويشفيكي ويعفو عنك وزورك ورع الزور المفروض احنا على الأرض بنحبك.
0: حبيبي حبيبي يا شيخ.
1: احنا في ظهرك، ربنا سبحانه وتعالى وجميع مستمعينك دول كلهم في ظهرك.
0: حبيبي يا شيخ.
1: مستمعينك بيحبوكي. انا بحبك يا استاذ ايمان.
0: حبيبي يا شيخ.
1: ربنا يخليك لينا.
0: تسلم لي يا رب. شكرا على تليفونك.
1: بحق جاي النبي، وخلي يعني خلي الوصال ممدود ما بيني وما بينك
0: عشان المستمعين يا شيخ. كده تمام يا شيخ، عشان المستمعين والوقت كده كتير.
1: احنا عليكي وسمعينا حاجه ونعنشينا.
0: ماشي يا حبيبي، تسلم يا رب، وكل سنه وانت طيب وكل مستمعينا الكرام طيبين. ويلا بقى نسمع اغنيه مطلوبه من سلمى ومحمد، وبتقول لي فرحي رابع يوم العيد. يا سلام، انا عايزه بقى الحاجات الحب اللي بيرفرف ده. حبيبه قلبي يا سلمى، كل يعني الف مليون مبروك، مليون مبروك يا احلى عروسه، عروسه العيد القمر واحلى عريس. الاغنيه دي بقى مني ليكوا كده، علي الراديو ومبسوطة ان انتم بتستمتعوا باجواء الحلقة

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض ثاني تدريباته اليوم استعدادا لودية روسيا قبل كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعتمد ودية منتخبي مصر وروسيا ضمن الأجندة الدولية. محاولات من الزمالك لإعادة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إلى القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل. فريق الإسماعيلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في 8 من مساء الغد بالدوري الممتاز. وأخيرا المهاجم المصري حمزة عبد الكريم يقود برشلونة للتأهل إلى نهائي كأس الأبطال بالفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

انا عدت الاغنيه تاني بعد النشر عشان سلمى ما تزعلش، كانت لسه بادئه الاغنيه ولسه مكملين، وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ويا رب ايامكم كلها افراح وحاجات حلوه وحاجات بتفرح. الف مليون مبروك لكل اللي خطوبتها في العيد، كانت بكتبها في العيد، زفاف في العيد،

0: فيعني عيد سعيد عليك يا رب، وربنا يكملها لكم على خير. كل اللي بيسمعوني اللي عندهم مناسبات حلوة في العيد، ربنا يا رب يكتبها لكم على خير وتخلص على خير وفرح وسعادة. عايز أقول كل سنة وانتم طيبين لكل حبايبي من جميع محافظات مصر. كل سنة هقول، ما يعني مش لازم بالاسم، يعني كل حبايبي نسمع عليا والدراويش حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين. اسكندرية وأهل اسكندرية والاسكندرانية، دمياط الجديدة ودمياط القديمة، وانتوا بتحبوا المزمار أنا عارفة. حاضر حاضر، دمياط القديمة ودمياط الجديدة أحلى مسا عليكم كل سنة وانتم طيبين. اسماعيلية واسكندرية كل سنة وانتم طيبين. كفر الشيخ والبحيرة كل سنة وانتم طيبين. السويس وكل خط القناة كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. صعيدة مصر من إمل، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، كل خط الصعيد كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. نروح للجيزة والجيزاوية كل سنة وانتم طيبين. فيصل، الهرم، طلبية، العريش، لبيني كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. مواقف كلها، مواقف الميكروباصات في فيصل والهرم، اهلا بيكم طول الوقت انا عارفة بتسمعوني. القاهرة واهل القاهرة، القاهرة يعني الخان الخليلي والحسين والدرب الاحمر والزاوية الحمراء ودار السلام وكل مناطق مصر. اللي ما سمعش منطقته يقول لي. كان في كمان ايه، مصر القديمة ومصر الجديدة والتجمع وايجيبت بس ايجيبت بيسمعوني هم سايلنت يعني لا يتصلوا لا يبعتوا، بس تمام. ارجع لهم بقى ايه، انا كنت سامعاكي امبارح وانت بتقولي ما اعرفش ايه، موتيني من ضحك يا امي. طب ايه، طب ما تقولي اللي بتسمعي ايه. ايجيبت بقى هم كده بيبقوا مخنوقين كده من نفسهم شويتين تلاتة. يلا بينا نقرا بقى رسائل بقى، يلا نقرا بقى شويه حاجات من على الواتساب. يا ايه الساعه كام عشان بس ايه ما ننساش. ماشي يلا بينا نقول بسم الله. قلنا ايه، رسائل كتير. لا، الحاج اشرف الجزار بيمسى عليك يا ايمان وعلى كل رجاله مصنع سايكو، اهلا وسهلا. برافو كده، ايوه كده، نفست حش شدره. الشيخ زايد، ايوه بتاع ايجيبت بتاعه يظهر اهو، الشيخ زايد واللي منها ابو شهاب. ايوه ابو شهاب، احلى مسا للشيخ زايد. طيب شوف ما دام عاجبكم المسا يلا بينا، ما دام هتبتدوا تشاركوا معانا. ايوه الشيخ زايد يعني ابو شهاب، ارفع ايدك لفوق. ايوه ظهروا يا بتوع ايجيبت، يا بتوع الكاميرا المخفيه. ابو شهاب يا قمر كل سنه وانت طيب. نسيتي باب الشعريه، هاني جاد بيمسي عليكي. وباب الشعريه يا هن، احلى هاني جاد وباب الشعريه. مية مسا على ايمان مختار الكويسه، احلى مسا على عم عوض الجزار، وبمسي على احمد لطفي، وبمسي على علاء رجب وعلى مؤمن وعلى محمد سامي. المسا طاير حاير من محمود لطفي، محمود لطفي اهلا يا محمود، قلنا ثلاث اسماء بس. محمد عبد المقصود البيهاوي، صح كده البيهاوي، احلى امام مختار. عايز اسمع اغنيه حكيم نار، بعد بهديها بعديها، انت كاتبها بالعين. ماشي، بهديها لاخويا الصغير عماد حمدي عريس الليله. ايوه بقى، ايه يا ايمان انت ما قلتيش بنها. يا سلام، بنها ده مش بس بنها والخصوص، بنها والخصوص يعني خصوص. قولوا لي زهايمر جي، انا ده اسمه، ده حبيبي مين خصوص الاليوبيه يا جماعه، الاسم راح مني. الحاج ايه اللي كنت دايما بسلم عليه، قول يا مايكل فكرني. طيب بنها وكل محافظه الاليوبيه اهلا وسهلا. طيب دلوقتي في عريس، الاغنيه اللي جايه دي بقى ايه للعريس. ها ماشي حكيم، ماشي اوكي، بنها حاضر. منور يا مايكل، خلاص يا مايكل، ده انت شوية تيجي تقعد جنبي بقى. الناس بتبعت لك انت الرسائل مش تبعتها لي. حاحا مصر باب الشعريه، حاحا مصر اهلا وسهلا، حاضر. مايكل بيقول لي عايز صابرين ان جي لي قلبي دق دقه واهداء لروح برنامج لسه لينا كلام. استاذ رامي الحلواني ما سمعش اسمه, اعتبريه طلب عدم ذكر اسمه, كتر خيرنا. كل سنه وانت طيبه يا استاذه ايمي, وعيد سعيد عليكي. عايزه اقول لعم صلاح ورده وهاني بوشكاش واخويا ابو حسن واختي ام حمزه كل سنه هم طيبين. يلا بينا, وكل سنه وانتوا طيبين. اللي بعت رساله ما يبعتهاش تاني. كل سنه وانت طيبه يا بنت الحلال, السمعيه كلها بتمسي عليكي, وكابوريا بيقول لك يوم الجميل بالصلاه على النبي, ومسيلي على اخويا ابو زياد عليه الصلاه والسلام. احلى ابو زياد واحلى كابوريا. كابوريا مساء الخير استاذه ايمي, كل سنه وانت طيبه. عايزه اقول لاخويا ابو حسن كل سنه هو طيب, هو واخويا ابو كرمه ولسته هاني جزره واخويا شحته وعم صلاح ابو بسه. بتحطوني في مواقف مش عارفه الكلام ده صح ولا لا. اجمل ايمان في الدنيا شاهد بتمسي عليكي هي وعم محمد سعد وعم حسين حتاتا وكباكا. حتاتا وكباكا وهلا هلا هلا. نودي اهدائي الاستاذ محمد زهران وصاحبتي وفاء عبد الفتاح, وسلام كتير لوسطى عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر, كل الموقف بيسمعوكي. رسائل يا ايمو. يا نودي يا نودي, احلى موقف سيدي جابر يعني الاسكندرانيه. مساء الفل يا ايمي. ابراهيم انور من اسماعيليه, وابراهيم عامل لي فيديو في العربيه اهو. ايوه يسلم كورنيش اسماعيليه. الله كورنيش والميه. الله حلو قوي ده, حلو ده قوي, جميل قوي. الفيديوهات اللي بتبعتوها لي دي بتدوني طاقه ايجابيه وبتحسسوني ان انا موجوده في كل محافظات مصر. استاذه ايمان مختار كل سنه وانت طيبه, فرح بنتي ان شاء الله في العيد بهديها واقول لها الف مبروك. رؤيه احمد حمدي, يا رؤيه يا احلى عروسه, يعني الف مليون مبروك يا روح قلبي.
1: ماشي على كل
0: جد ضرب
1: الاحمر,
0: بسطع
1: الكابوري
0: اولاد
1: حلقه وكل
0: اولاد
1: حلقه
0: واحنا عبد الله. ماشي ضرب الاحمر, حاضر. طيب نسمع اغاني بقى ولا ايه؟ نسمع اغاني بقى, نسمع كده اغاني كده للعرسان اللي معانا برضو اللي منوريني كده النهارده وبيبعتوا ومشهياسين مع الحلقه. لا ده احنا مش هنلحق, ده في اذان. شفتوا عرفتوا بقى انا ليه بقول لكم رساله يبقى فيها بسرعه اسمين ثلاثه, لان ما بلحقش اقرا بقيه الرسائل. طيب هنشغل دي وبعدين هشغل لكم بقى ايه بعد الاذان اغنيه للعرسان. حاضر يلا. انتوا لسه بتسمعوا كل بالاغنيه يفك على راديو 90 90, ولسه معاكم ايمان مختار ومكملين لحد الساعه 9. كل سنه وانتوا طيبين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري اكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 99 وهابي فرايداي هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. افكركم تاني بطرق التواصل واتساب على 010-499-4 اس ام اس على 199 تليفوننا 2-18-10-866 ولسه في اجواء العيد وبنحتفل بالعيد وحلقه العيد. يلا بينا الف مليون مبروك لكل العرسان اللي بيسمعونا دلوقتي على الراديو 99. انبسطوا يا عرسان وارقصوا وغنوا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك لدى متابعة رئيس الوزراء تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية. رئيس باتة حج الجماعية الأهلية تفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وصرح رئيس الباتة بأنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعري عرفات مباشرة يوم الاثنين المقبل وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة. الدكتور إبراهيم أصابر محافظ القاهرة أكد أن العمل جار من انتهاء من إقامة مأوى للكلاب الضالة في أسرع وقت، وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المأوى سيقام بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على مساحة 5000 متر مربع بمدينة التبين، وأضاف أنه سيدار بطريقة علمية بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان. بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو اليوم السابع لتوثيق جريمة جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت تفجير المعهد القومي للأورام عام 2019 وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، يطلق اليوم السابع مبادرة لتخليد ذكرى شهداء جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف محافظات مصر والتي راح ضحياتها عدد كبير من الشهداء المدنيين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فتحي عبد الغفور الكاتب الصحفي في اليوم السابع. استاذ محمد ده برحب بحضرتك.
2: اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بك استاذ محمد. كيف تسهم اعاده عرض وتوثيق هذه الجرائم في الحفاظ على الذاكره الوطنيه وتعزيز ادراك الاجيال الجديده لحجم التحديات التي واجهتها الدوله؟
2: بص حضرتك في البدايه يعني طبعا بشكرك وبشكر البرنامج بتاع حضراتكم. عايز اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا. احنا في قدم حروب من الجيل الخامس والسادس كان لزاما علينا كمؤسسة كبيرة كيوم السابع بس تحرير الأستاذ فتحة منعم والأستاذة همة سلامة ان احنا نفكر ازاي نسلط الضوء على جرائم الإخوان. في وسط المعمعة اللي حصلت وقت الثورة ما كانش حد مركز جدا على التفاصيل بتاعة الجماعة الإرهابية دي.
1: صحيح.
2: دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نسلط الضوء فعلا على الحاجات اللي عدت على المواطن وما خدش باله منها من جرائم ممنهجة. يعني اخر حلقة عملناها عن مذبحة اسم كرداسة. كتير من الناس ما كانوش فاهمين المذبحة دي بدأت ازاي او ايه اللي حصل. سلطنا الضوء في الحلقة الاخيرة على ازاي ان الصهر ملثمين من العدم في وسط اهل كرداسة اهلنا وناسنا. ناس ظهرت كده ملثمة مش يعني ثلاث ارباعهم مش مصريين. ما كانش في حد كتير قوي يعرفه. ظهروا وضربوا بدانات الار بي سي على اسمه. دي كانت اول مرة تحصل اصلا في مصر يعني.
1: صحيح.
2: وكان في جماعة ملثمة تانيين بدأوا يضربوا نار. وضحنا ده في الحلقة وازاي ان هم اختلقوا ازمة وفتن. جماعة الإرهاب دايما معروفة إنها بتنشر الفتن في أي مجتمع بتظهر فيه.
1: صحيح.
2: تمام. يعني هو والمذهب الماسوني برضو أو المذهب الصهيوني واحد ما بيختلفوش. هو فرق تسد يعني بنشر الفتنة. فده اللي حصل بالضبط. وده برضو اللي ربنا كشفهم سبحانه وتعالى في جريمة معهد الأورام. يعني عربية انفجرت قدام المعهد عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا جرم الناس دي.
1: أكيد.
2: وصل لحد فين؟ وصل لحد ان انت تفزع وتبث الرعب في نفوس ناس اصلا يعني بيتمسحوا في 5% بس من الحياة ان هم يعيشوا. عندهم امل 5% ان هم يعيشوا. انت كمان رايح تهد الامل ده كمان.
1: صحيح.
2: انك انت تقتلهم. لا لازم ما نعرفش في المنطقة الرمادية لازم يا أبيض يا أسود.
1: أكيد. طيب أستاذ محمد، يعني مبادرات زي مبادرة أطلقتها اليوم السابع، كيف يمكن لتوثيقها وتخليد ذكرى الشهداء أن هي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الإرهاب ودور مؤسسات الدولة في مواجهته؟
2: المبادرة طول ما أنت بتركزي على جرائم الإخوان، وطول ما أنت بتفضحيهم، وطول ما أنت بتصحي ألام المصريين والمواطن المصري اللي شهدته الفترات الأخيرة، دي حاجة توثق وتخلي المواطن دايما فاهم العيد الناس دي ماشية ازاي. الناس دي تجار دين، يعني أنا دلوقتي عايز أحلل السرقة بحللها، عايز أحلل الاغتصاب مدام يمشي مع أهوائي بحلله. المبادرة فضحتهم وجات على الجرح بتاعهم، بدليل إن احنا بنشوف موجة هجوم رهيب علينا من اللجان بتاعتهم يعني. لكن المواطن المصري شفنا منه تفاعل كبير جدا على المبادرة، يعني شفنا كمية المشاهدات اللي في تاني حلقة نوثق فيها جرائم الإخوان ونسلط فيها ذكرى شهداء الأرواح الطاهرة اللي ضحت في سبيل الله والوطن. المبادرة راكت إحسان عند المواطن كبير جدا يعني.
1: أكيد، وإحنا في النهاية أكيد بنشكركم على هذه المبادرة، وبتبقى ذكرى الشهداء حاضرة في وجدان المصريين تقديرا لتضحيتهم، وتأكيدا أكيد على أن مواجهة الإرهاب كانت معركة لحماية الوطن ومستقبله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد فتحي عبد الغفار الكاتب الصحفي في اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أكد أن الدولة تهدف إلى إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية. جاء تصريح وزير التموين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي الروسية. رياضيا، فريقا لانس ونيس يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار. وأفكركم تاني بطرق التواصل: تليفوننا 2-18-10-8-66 والأسماس على 1-99 والواتساب على 010-400-90-90-4 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. وعيد سعيد علينا يا رب وعلى مصر وعلى كل الأمة الإسلامية. النهاردة تعتبر حلقة العيد، فكل اللي نفسه في حاجة يقول لي ايه الاغنية اللي انت عايز تسمعها، بتسمعني مين، الاجواء عندك ايه، مين العروسة النهاردة ومين العريس، كل الاغاني اللي بتفرحنا. طيب يا استاذة ايمان مختار، عايز اسمع اغنية الفرح لبنتي رؤية احمد حمدي. ما انا شغلت رقصوني حكيم فرحها 6-6. حلو الرقم ده، رقم مميز، 1,000,000 مبروك. إمام مختار، أستاذة إمام مختار، ماشي. محمد طارق بيمسي عليك، والأست حسين حتاتة ومحمد حسين حتاتة. وما أنا قريت الرسالة دي قبل كده، هزعل اللي يبعت رسالة خلاص بعتها مرة. إمام مختار، كل سنة طيبة وأحلى مسا على الراديو 90 90 من قرية الشرفة، وعايز أسمع أغنية جديدة لعصام صاصة أحمد عكاشة. مش هسمعك عصام صاصة، اضرب يا كينج. حاضر. انا محمد كررتي. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيبة يا احلى ايمي مختار في الدنيا. عمرو تسوقي من اسماعيلية. يا عمور، اخبار التاكسي ايه واجواء الاستعداد للعيد؟ مساء السرور على صاحبة السرور ايمان مختار، يا ريت اغاني عدوية الناس الرايقة. بسمعكم من البوسنة. من البوسنة، يا الله عليك، والله مبسوطة ان انت بتسمعني. محمد عطية، يا محمد يا عطية، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب. بيقول لي 3 مرات ابعت وحضرتك مشغولة. الناس الرايقة. حاضر. عايز اسمع اغنية تحياتي، مش فاهمة حاجة. ماشي. بمس عليك يا ست الكل عشماوي من العبور، بحبك جدا جدا، يا ريت شغلي انا مش ديلر يا حكومة. لا ما بشغلش الاغاني دي هنا. مساء الفل عليك يا ايمو، رب كوني باحسن حال. 1,000,000 مبروك للزمالك الدوري المصري. 1,000,000، احنا احتفلنا امبارح بالزمالك. مش هعرف فويسات كتير، اكتبوا رسائل صغيرة عشان اقدر اقراها كلها. ايه ده، في واحد اهو بيذبح اهو الجزار. انا ياسر من سوهاج من السعوديه، بنتكلم بكلمك ودايما منورانا. بمسي على جزارين بلدنا وعمال مصر كلهم، احلى ايمو في مصر كلها. نسمع يا مصر بتعمليها ازاي. والله الاغنيه دي بس، حاضر هشوفها عندي.
2: السلام عليكم يا ايمو، كيف حالك؟ عامله ايه؟ كل عام وانت بخير، منوره الدنيا. العيد من غيرك ولا اي حاجه، والايام الحلوه من غيرك ولا اي حاجه. والله كل عام وانتم بخير والشعب المصري بخير، وكلنا يا جماعه نشتغل، واي شغل نشتغل ونتحرك ونبني بلدنا، وان شاء الله اللي جاي احسن ونتحمل شويه وان شاء الله خير يا رب.
1: والله يا ياسر احلى كلمتين سمعتهم لي النهارده، لان انا دايما دايما بتكلم مع كل الورش والمصانع اللي بيكلموني، وبقول احنا مصر بتقوم برجالتها بشبابها الشقيان التعبان المجتهد، اللي هو اللي بيسعى طول الوقت وبيشتغل في كل حاجه. فكل سنه وانت طيب يا ياسر، وعيد سعيد عليك يا رب. الفويس يا ايمو سعيده، هتزعل مني كده؟ حاضر. ربي يسعدك. دي صورتي في الاستوديو. مساء الورد والسعاده على احلى ايمي واحلى مستمعين، انا طارق من اسكندريه. سنجل منفرد وحداني حزين. ايه الجمدان ده، سنجل مفرد وحداني حزين. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وربنا يعيد عليكم يا رب العيد بسعاده وخير، وعلى زمايل الاطباء وكل العاملين في مستشفى كذا في اسكندريه. مش هعمل اعلان انا المستشفى، ربنا يسعدك ويفرحك زي ما بتفرحينا. ربنا يخليك يا طارق واسكندريه واهل اسكندريه. ايوه بيتفرج عليا من على الابلكيشن، حلو ده. هبعتولك انستجرام رواق عليا بقى. حاضر عيني، اعمل منشن بس عشان يجيلي. مساء الخير على احلى مذيع، كل سنة وانت طيبة وشعب مصر العظيم طيب. انت نسيتي سكان التجمع، احمد السكوري ما انا قلت بقى ايجيبت بيسمعوني من سايلنت، بس بما انك اتكلمت فيلا بينا التجمع واهل التجمع. اهداء لمراتي وليكي ولعيالي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا احمد، كل سنه وانت طيب. التجمع، كل سنة وانت طيبة يا استاذة ايمان، بمس عليكي والحاج نبيل نوفل. ايوه عمال اقول الحاج منعم ولا الحاج، طبعا الحاج منعم طنطا بلد الابطال، بمس عليك، ما عرفش سامعني ولا لا. والحاج نبيل نوفل يعني الخصوص يعني القليوبية. طبعا طبعا، تعال.
3: مساء الخير يا استاذة ايمان، كل سنة وانت طيبة وبعود الايام
1: حبيب.
3: ومبروك للزمالك، وانا بمسي على الاسماعيلاويه والاسكندرانيه، وبمسي على 90 90، وبمسي على احفادي، وبمسي على اولادي، وكل سنه وانت طيبه. وانا زعلان عشان امبارح انا بعت وحاولت ان انا اتصل بالتليفون ما عرفتش، وبمسي على اسراء جزره عشان هي زي طيبه. كل سنه وانت طيب.
1: انت طيب. شفتوا المستمعين كلهم عارفين بعض وكلهم بيمسوا على بعض، وحاجة قمر والله العظيم. طيب نسمع بقى شوية أغاني يعني. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر، فكرتوني بكركر. حاضر حاضر، نحن جاي. يلا بينا بقى. ايه رحمة محسن وبعديها عصام صاصة، يلا بينا نبحث الصوت اللي دايما بتطلبوها. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

Kung masano ang tong toybin, ala Radio Tisayin Tisayin. كل بالأغنية يفوت مع إمام مختار على راديو 90

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ولسه معاكم إمام مختار. وفي بقى رسائل كده إيه يعني بتضايقني، يعني اللي هو إيه، وأنا بحاول أبقى فرفوشة وفكة عشان تفكوا. يعني زي مثلا أبو مكة بيقول لي أهلاوي وافتخر، ما تخافيش من حاجة، ده أنا أهلاوي كده أثبتت إن أنتي زملكاوية 100%، ما عدتش أسمع تاني 90-90. يعني نو كومنت. هو أنا عشان أحتفل بالزملكاوية يبقى أنا زملكاوية؟ طب لو أنا زملكاوية يعني مش هتسمع 90-90؟ أوكي. يعني الزملكاوية والأهلاوية الاتنين حبايبي، الاتنين أخويا ده زملكاوي وأخويا التاني أهلاوي وبابا زملكاوي ومين عمي أهلاوي، فيعني مصر كلها نصها زملكاوي نصها أهلاوي. فيعني أنت الخسران، مش هتسمع إمام مختار كله بالأغنية فك، أنت اللي خسران مش أنا. يلا بينا يلا بينا نكمل بقية الرسائل قبل ما نروح نسمع رضا البحراوي ناس مني ومن دمي. أحلى مسا على إمام مختار وأحلى مسا على عم عوض الجزار. ثانية واحدة عشان إيه أقرأ كويس. والله والله. وبمسي على أحمد لطفي وبمسي على علاء رجب. المسا طاير حير من محمود لطفي من أرض الوسطى، أهلا وسهلا. فويسات مش الوقت بيجري، فويسات مش هعرف أسمع فويسات. أجمل وأراء مذيع إمام مختار، معاك يا أبو شهاب ومعايا كابتن طيار فطوم اللي بيا واختها. يا فطوم دايما دايما فطوم بتسمعني يا روح قلبي، أهلا بليبيا وشعب ليبيا وحبايبنا كلهم من ليبيا، بنمسي عليكي. وطبعا توم ولوز عايزين نسمع حاجة على ذوقك يا قمر. قريبا ننزل من العربية، أختي كاميلا معاكي رحبي بيها. كاميلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. سمعت الإهداء ولا لا؟ عشان كل مرة بتنزل من العربية قبل ما بقوله. أهلا وسهلا بليبيا وأهل ليبيا. فويسات مش هسمع فويسات، فويسات مش بتاخد وقت كتير. ماشي يا مايكل. يا أستاذة إيمان كل سنة وانت طيبة، بنتمنى تشغلي أغنية بوسي مبروك عليا الفرح، فرح بنتي رؤية يوم 6/6. ألف مليون مبروك، ما أنا قلت وشغلت. مساء الفل يا أستاذة إيمان مختار، أنا شهاب من اسكندرية، كل سنة حضرتك طيبة، عيد سعيد عليك والأسرة الكريمة. عايزة أغنية اسكندراني يلا، نحاول نشغل حاجة لاسكندرية. حاضر. عيد سعيد عليك. الفرحة المنتظرة خامس يوم العيد، أبو منا ورشة الدرب الأحمر، عايزة أسمع حاجة رضا البحراوي كباكا. يلا رضا البحراوي اللي جاية استعد. أحلى مسا على أبويا أحمد عبد وزيكا ومحمد أحمد وأبو زكريا عجيبة أبو بكار. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا أحمد، عاملة إيه يا إيمان؟ أنا عايز أغنية رامي صبري في بالي كلام، عايزة مسا على أخويا رياض وحميد. إحنا بقى شعبي بقى وشهيصة بقى اللي جاية. يا إيمان اوعي تنسي عريس الليلة عماد حمدي، عايزك تصيطيه طول الحلقة عشان أنا بسجل.

0: يعني تحس كده ايه دخلة العيد كده، اللي هو ايه عمك ما سألش عليك، خالك عمل نفسه من بنها، الناس المستنية العيلة تسأل وتود وتجيب لحمة وحاجات كده، لو ما ودوش وما سألوش وما جابوش لحمة عادي شغل الأغنية دي على الراديو، الناس مني ومن دمي حدش فيهم شال همي، وطلع الطاقة، طلع الطاقة السلبية ولا يهمك، كلنا بنسمع الأغنية دي.
1: وأكتح معلم يموت ولسه بتعلم، واللي معاه الفلوس الناس تقول له يا معلم، ولما راح الفلوس المعلم اللي يحب رضا البحراوي يرفع ايده لفوق.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار, وكل سنة وانتو طيبين. ونروح بقى نسمع الليسي. أيوة يا ليسي, يلا بينا.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 12 الظهر 9 لتلت بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

ويعني اخر ربع ساعه في حلقتنا النهارده، وحابه تبقى ايه يعني ربع ساعه سلطنه، ايه رايكم؟ يعني بهاء سلطان بقى كده لكل اللي طلب بهاء، فعملتها لكم مفاجاه كام اغنيه لبهاء نختم بيهم الحلقه النهارده. في اغنيه ما كانش فيه فرح في مصر او مناسبه او عيد ميلاد او فرحانين او تجمع صحاب وحبايب غير لما غنينا ورقصنا عليها. يعني يلا انا معاكو، هقرا الاهداءات بس اللي هي ايه على بهاء. خلاص احلف، ومفروض محضره اغنيتين تانيين، لو ابعتوا وهي شغاله ممكن اغير الاغنيتين التانيين. يلا بينا، يلا بينا. الله، ايوه البوب البوب البوب، احلف للبوب بهاء سلطان. يلا بينا، علي الراديو بقى وشهيص وغني كده وغير المو.

خلصت حلقتنا النهاردة، وكنت معاكم إيمان مختار، وكله بالأغنية يفك. وأتمنى نكون كلنا فكينا النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. مش الويك أند اللي جاي هيبقى عيد، كل سنة وانتوا طيبين. أشوف كل بعد إن شاء الله على خير. استمتعوا بالعيد، استمتعوا بأجواء العيد، استمتعوا بالعيلة، استمتعوا بالقرايب، استمتعوا بصلة النسب، استمتعوا ببعض وافرحوا. الفرحة اللي بتعدي ما بيجيش تاني. كل سنة وانتوا طيبين، وأشوفكم الأسبوع اللي بعد الجاي على خير إن شاء الله. وأسيبكم بقى إيه مع الأغنية دي. أيوة بقى. هابي ويكند لكل بيسمعونا على الراديو 90 90. كنت معاكم إيمان مختار، وكله بالأغنية يفك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس باتة حج الجمعيات الأهلية تفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشاريع عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وصرح رئيس الباتة بأنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مباشرة يوم الاثنين المقبل وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة. قادة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به في الضفة الغربية. وفي بيان مشترك صدر اليوم، حث القادة الحكومة الإسرائيلية على محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، كما أعربوا عن معارضتهم الشديدة لدعوات صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين لضم الأراضي أو تهجير السكان الفلسطينيين قصراً. الحكومة الهولندية وافقت على اتخاذ إجراء يهدف إلى حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فيما تواصل الحكومة دراسة إمكانية توسيع الحظر ليشمل الخدمات والاستثمارات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي. وقال روبيو أن هناك تقدما في المحادثات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تضع في حساباتها خطة بديلة في حال رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن واش أدى اليمين الدستورية رسميا في البيت الأبيض اليوم الجمعة لتولي مهمة منصبه، ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 16 و17 من يونيو للتصويت على أسعار الفائدة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أكد أن الدولة تهدف إلى إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية. جاء تصريح وزير التموين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي الروسية. رياضيا، فريق لانس وأنيس يلتقيان في العاشرة مساء في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ولد لا يكون لعب كرة زي ما انا بقول
4: فتاح التاني حلوة وسحبها سحب السماء دي فوق بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش
5: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: مصر على الراديو 99.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض ثاني تدريباته اليوم استعداداً لودية روسيا قبل كأس العالم. الجوني يفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. مانشستر سيتي يعلن رسميا رحيل مدربه بيب غوارديولا وتخليد مسيرته بإطلاق اسمه على مدرب بملعب الاتحاد. المدير الفني لفريق برشلونة يشير لإمكانية تصعيد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول خلال فترة الإعداد الموسمي الجديد. ريال مدريد الإسباني يعلن رحيل لاعبي ديفيد ألبا بنهاية الموسم الجاري. وأخيرا مانشستر يونايتد يجدد عقد المدير الفني للفريق مايكل كاريك حتى عام 2028.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن واشنطن تعمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي. وقال روبيو أن هناك تقدما في المحادثات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تضع في حساباتها خطة بديلة في حال رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى عاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أن جولات التفاوض الأخيرة شهدت بعض التقارب في وجهة النظر. وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الناتو اختتموا مباحثاتهم في السويد بعد التوافق على تعزيز قدرات الرادار والدفاع وزيادة الإنفاق العسكري وتجديد الدعم لأوكرانيا. تأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل. وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن تولسي جابرد مديرة الاستخبارات الوطنية تقدمت باستقالتها من منصبها في خطوة أثارت تساؤلات وساعات داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن. ولم تكشف التقارير الأولية تفاصيل كاملة بشأن أسباب الاستقالة أو توقيتها النهائي وسط ترقب لصدور توضيحات رسمية من البيت الأبيض أو مكتب الاستخبارات الوطنية. بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو اليوم السابع لتوثيق جريمة جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت تفجير المعهد القومي للأورام عام 2019 وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، يطلق اليوم السابع مبادرة لتخليد ذكرى شهداء جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف محافظات مصر والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء المدنيين. وللتعليق ينضم إلينا الأستاذ كامل كامل رئيس القسم السياسي في اليوم السابع. أستاذ كامل برحب بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ ياسمين. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين.
1: في إطار إعادة تسليط الضوء على واحدة من أخطر الفترات التي واجهتها مصر، جاءت مبادرة اليوم السابع لتوثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتخليد ذكرى الشهداء. برأي حضرتك ما أهمية إعادة توثيق هذه الأحداث اليوم، خاصة بالنسبة للأجيال التي لم تعاصر تلك المرحلة؟
2: طيب أنا بعد تحية حضرتك وكل السادة المستمعين، وطبعا كل سنة وحضرتكم جميعا بخير، ينعاد علينا وعلى مصر وكل الناس بخير واليوم البركات. احنا طبعا فكرة التوثيق دي فكرة مهمة جدا جدا، لأن هي بتفيد الأجيال المقبلة. احنا طبعا أمام جرائم ارتكبت في حق الوطن بشكل كبير. طبعا فكرة تفجير حدوث انفجار عند معهد الأورام دي جريمة بشعة، جريمة ضد الإنسانية، جريمة يجب توثيقها من أجل أن هي تفيد كل الأجيال المقبلة وتفيد كل الأجيال حتى الحالية وتذكرهم بعملية من أخطر العمليات. حضرتك أنا بتتكلمي على تفجير معهد الأورام اللي هو بيضم مجموعة كبيرة جدا، سواء بقى من المرضى اللي هم يعني ربنا يعينهم على رحلة العلاج بتاعتهم في أخطر مرض بيواجه الإنسان وأشخاصه، أيضا عندنا مجموعة كبيرة من الأطباء، عندنا طبعا مجموعة كبيرة جدا من الأهالي اللي هم أهالي المرضى. وبالتالي احنا توثيقنا هذه العملية وعمليات أخرى، احنا المبادرة بتاعتنا توثيق جرائم الإخوان اللي ارتكبت في حق الوطن المصري. وبالتالي من أجل ان احنا عملية التوثيق بالدم، ان احنا بنعمل حوارات مع أهالي الشهداء. يعني احنا جايين في مجموعة مع الأورام ده مجموعة كبيرة جدا من الحوارات مع الشهداء، عاملين زي فيديوهات بالاي اي بتقول للمشاهد ازاي العملية تمت، وازاي عملية من اكبر العمليات اللي فيها خطة وندالة تمت ضد المرضى وتمت ضد المواطن المصري وتمت ضد الوطن المصري، عاملينها بالاي اي بحيث ان احنا مشاهد تقريبية توضح للمشاهد وتوضح للمصريين وتوضح للاجيال الجديدة والاجيال المقبلة ازاي العملية تمت. عاملين مجموعة كبيرة جدا من الحوارات مع اهل الشهداء. عاملين ايضا حاجة مهمة جدا، ان احنا جايبين ايضا رأي الدولة المصرية ممثلة طبعا في استادة مثلا المسؤولين، بحيث ان هم كانوا بيروا تفاصيل العملية وبيروا ازاي تم التعامل معها طبعا احنا بداية وفقنا العملية دي، ودي بداية توصيف هتلاقي في الايام المقبلة ان شاء الله
1: بإذن الله
2: توصيف للعمليات الاخرى زي العمليات اللي حصلت في كرداسة، عندنا عمليات حصلت عند جامعة القاهرة، عندنا عمليات حصلت ضد الكنائس، عندنا عمليات حصلت في الجامعة المصرية. يعني احنا بنتكلم على كل العمليات اللي حصلت ضد الشعب المصري، ضد الدولة المصرية، كل الحاجات اللي حصلت ووقعت بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم المرشد.
1: أكيد، وتوثيق كمان وتعزيز وعي المجتمع بخطورة الإرهاب وكشف حقيقة ما تعرضت له الدولة المصرية. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ كامل كامل رئيس القسم السياسي في اليوم السابع. شكرا لوجود حضرتك معنا.
2: شكرا.
1: اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي عقد خلال زيارته الحالية لمدينة نيويورك لقاءات مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكية لبحث تعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض ثاني تدريباته اليوم استعدادا لودية روسيا قبل كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: سمعت الخطر مش حاجة معلش
1: يا خطر. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل ملاعب العالم. ملوك الكورة حلقة النهاردة مليانة تفاصيل، مليانة معلومات ومتابعات كتيرة جدا وأخبار من كل مكان في العالم. الأسبوع اللي فات من وقت ما سبناكم في حلقة يوم السبت من ملوك الكورة لحد النهاردة، الكلام بنسبة كبيرة جدا كان جاي من انجلترا والكرة الانجليزية. كان في كلام كتير جدا بخصوص كل ما يخص الكرة الانجليزية، بداية طبعا من فوز الارسنال بالدوري الانجليزي وعودة الفرحة لجماهير الارسنال بعد غياب 22 سنة منذ الجيل الذهبي ايام ارسن فينجر. وكلمني بقى عن تيري هنري، وكلمني عن بيركامب، وكلمني عن أسماء كتيرة جدا حببونا في كرة القدم. رجع الدوري إلى الأرسنال بعد غياب 22 سنة، تعثر السيتي أمام بورنموث والتعادل أهدى الدوري للأرسنال قبل الجولة الأخيرة اللي هتتلعب إن شاء الله بعد بكرة يوم الحد. وفي نفس الوقت بعد ما كانت جماهير الأرسنال بتحتفل احتفالات كبيرة جدا، كان في نفس التوقيت في مانشستر في زلزال كبير جدا بإعلان الأسطورة بيب جوارديولا خلاص الرحيل عن مانشستر سيتي بعد 10 سنين حقق فيهم كل حاجة، حقق 20 بطولة وخلى شعبية السيتي تزيد بشكل كبير جدا، مش في انجلترا بس لا في العالم كله. بيب جوارديولا واحد من أساطير الكورة يا جماعة. بيب جوارديولا ظهر في فيديو النهاردة بيودع فيه جماهير مانشستر سيتي. الفيديو كان للي ما اتفرجش عليه كان مليان فعلا مشاعر حقيقية جدا. الرجل كان حزين وفي نهاية الفيديو قال هذا هو مكاني على طبعا السيتي وعلى مانشستر سيتي وعلى هذا النادي اللي قعد فيه 10 سنين حقق فيهم بطولات كتيرة جدا، كل حاجة تقريبا حققها مع مانشستر سيتي، وكان بجد تقدر تقول عليه البعبع للأندية الإنجليزية طوال فترة وجود بيب جوارديولا. جوارديولا ماشي من السيتي بعد ما حقق 20 بطولة في 10 سنين. الراجل مش بس الموضوع مجرد بطولات، الراجل لأ غير في شكل كرة القدم، غير في شكل كرة القدم الإنجليزية كمان بالاستحواذ ولعب الكرة الجميلة بعد ما كان جايلهم بعد تجربته طبعا الناجحة جدا في برشلونة أو بعدها في البايرن. فبنتكلم على جوارديولا واحد من أعظم مدربين كرة القدم في العالم اللي صنع هوية فعلا لكل الأندية اللي دربها. بيب جوارديولا يعني لما تتكلم عليه محتاج حلقات وحلقات فعلا، يعني مش لمجرد ان انا بحبه او لان هو واحد من اعظم المدربين، لا مش كمان علشان الكرة اللي بيقدمها الكرة الحلوة الممتعة، لا كمان برا الملعب. يعني هو واحد من القلائل اللي في كرة القدم العالمية، وكنا بنتابع هنا في ملوك الكرة دايما تصريحاته اللي كان بيساند فيها القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا. فزي ما هو حريف جدا في الكرة وزي هو مدرب عظيم من أعظم المدربين في تاريخ الكرة، لا هو يتمتع بقدر كبير جدا جدا من الإنسانية بشكل كبير. تصريحاته ومساندته للقضية الفلسطينية عظيمة جدا، وما كانش أبدا أبدا بيعمل أي حسابات للإعلام العالمي طبعا اللي كان بيواجه وضد أي حد بيساند القضية الفلسطينية. عايز أقول لك كمان إن النادي نادي مانشستر سيتي قرر إن هو يبني تمثال لبيب جوارديولا أمام ملعب الاتحاد، وتسمية المدرج كمان المدرج الشمالي داخل ملعب الاتحاد بالكامل باسم مدرج بيب جوارديولا. حاجة عظيمة جدا، وقد إيه لما تكون بتشتغل بجد وبتشتغل بإخلاص والمكان اللي انت بتشتغل فيه بيعطيك التقدير المناسب ليك وقت الرحيل ووقت اعلان خلاص نهاية المشوار. بيب جوارديولا الفيديو اللي ظهر فيه النهاردة بيعلن خلاص نهاية مشواره مع السيتي، فيديو كان بمثابة زلزال كبير جدا لكل جماهير السيتي ومحبينها في العالم كله. انت تتخيل ان بعد تعثر السيتي في مباراة بورنموث وضياع الدوري واهداء الدوري للارسنال خلاص قبل الجولة الاخيرة، جماهير السيتي ناسية ان هو ضاع منها الدوري، وبيب جوارديولا وهو خارج من الملعب بيقولوا له سنة واحدة كمان، كمل معانا سنة كمان. كانوا ناسيين حتى خسارتهم للقب الدوري الانجليزي، وبيطالبوا بيب جوارديولا ان هو يستمر سنة كمان معاهم من كتر عشقهم لهذا الشخص بيب جوارديولا واحد من اساطير التدريب في العالم. طيب
بيب جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي والأرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي. من هو المدرب أو المدير الفني القادم اللي هيكون مديرا فنيا لمانشستر سيتي؟ إنزو ماريسكا هو القادم لمانشستر سيتي ليتولى القيادة الفنية في الموسم المقبل. هل ماريسكا هيقدر يملى الكرسي اللي كان بيقعد عليه بيب جوارديولا بأفكاره الفنية؟ هل هيقدر ان هو يحقق بطولات زي اللي كان بيحققها بيب جوارديولا؟ هل هيكون بعبع للأندية في انجلترا وفي اوروبا كلها زي العشر سنين اللي كان بيتولى فيهم بيب جوارديولا للسيتي؟ ده اللي هنشوفه. خلي بالك كمان ان المايسترو تشابي ألونسو خلاص اصبح مديرا فنيا لتشيلسي في الموسم المقبل. ده طبعا على حسب كل وسائل الاعلام في العالم اللي قالوا ان هو خلاص تعاقد مع تشيلسي ليصبح مديرا فنيا لهم في الموسم المقبل. فاحنا قدام موسم مقبل عظيم جدا جدا. ناقص ليفربول الراجل اللي محى هوية ليفربول إرني سلوت. الكلام متناقض عليه حبتين خلال الفترة اللي فاتت. في ناس بيقولوا ان الإدارة هتجتمع وبتفكر ان هو تقيله بعد نهاية الموسم، وفي ناس بيقولوا لا هيتم دعمه وهيستمر الموسم كمان ونشوف ايه اللي هيحصل. ده برضو هنعرفه خلال الفترات اللي جاية. طيب هل انت معتقد ان خلاص بفوز الأرسنال بالدوري الإنجليزي الموضوع انتهى؟ لا، تبقى انت مخطئ تماما. الموضوع مشتعل جدا في الجولة الأخيرة اللي هي هتكون بعد بكرة إن شاء الله الجولة 38، الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي. ليه مشتعل وليه بيطلقوا عليها هي جولة تكسير العظام؟ بص يا سيدي، الأرسنال والسيتي ومانشستر يونايتد ضمنوا خلاص الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. مايكل كاريك تولى مانشستر يونايتد وتألق وتربع على المركز الثالث بدون منافسة، بعيدا بقى عن كل الصراع اللي جاي هقولك عليه دلوقتي حالا. أستون فيلا فاز بالدوري الأوروبي فضمن خلاص التأهل لدوري أبطال أوروبا بغض النظر عن النتائج المقبلة. ففي كده مركز سادس أو نادي سادس من الدوري الإنجليزي هتأهل لدوري الأبطال. بص بقى، الجولة دي فيها صراع عنيف جدا. ليفربول وبورنموث صراعهم على دوري الأبطال، عيونهم على دوري الأبطال. تشيلسي وبرايتون عندهم صراع على دوري المؤتمر. عندك كمان هجيلك بعد شوية وأقولك صراع الهبوط للتشامبيونشيب المشتعل ما بين توتنهام وويستهام. تعال كده نمشيها بالتدريج. بص، دوري أبطال أوروبا عندك صراع دلوقتي على المقعد الرابع والخامس. قلنا أول ثلاثة خلاص ضمنوا اللي هما الأرسنال والسيتي ومانشستر يونايتد. أستون فيلا خلاص ضمن كمان بسبب فوزه بالدوري الأوروبي. فأنت عندك ليفربول في المركز الخامس 59 نقطة بعد أستون فيلا اللي معاه 62 وضمن خلاص الوصول. ليفربول هيواجه برينتفورد وطبعا في المباراة الوداعية والختامية لمشوار صلاح مع ليفربول على أرضهم في الأنفيلد يحتاج الفوز، لأن أي تعثر وقتها هيبقى فيه معجزة كبيرة جدا أن بورنموث اللي ضمن التأهل للدوري الأوروبي من المحتمل أن هو ممكن يوصل لدوري الأبطال لو فاز بنتيجة كبيرة في المباراة الأخيرة. بورنموث وقتها ممكن نشوف حسابات كبيرة جدا ويوصل بورنموث لدوري الأبطال، فدي هتبقى حاجة إعجازية كبيرة جدا. الصراع على دوري المؤتمر الأوروبي برضو مشتعل ما بين برايتون اللي معاه 53 نقطة وتشيلسي 52 وبرينتفورد كمان 52 اللي هيدخل مباراة ليفربول عنده أمل كبير جدا للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي. صراع الهبوط عندك توتنهام معاه دلوقتي وإحنا بنتكلم 38 نقطة، يكفيه التعادل مع ديزيربي في المباراة الأخيرة لما يواجه إيفرتون. الحاجة اللي حصلت في وجود ديزيربي ان هو يعني ايه راح في مخاطرة كبيرة جدا. توتنهام كان خلاص في مراكز الهبوط، قدر ان هو يخرج من مراكز الهبوط بفرق نقطتين عن ويستهام اللي معاه 36 نقطة. فتوتنهام هيواجه ايفرتون برضو في الجولة الختامية محتاج نقطة ويفضل موجود في الدوري الانجليزي الموسم المقبل. ويستهام 36 نقطة مع نونو سانتو في الجولة الاخيرة عنده مباراة لازم ان هو يكسب فيها ويتعثر توتنهام علشان يفضل موجود في الدوري الانجليزي. فالموضوع هيكون صعب جدا على ويستهام لان توتنهام يكفي نقطة من التعادل مع ايفرتون. فالموضوع
مشتعل جدا في الدوري الانجليزي في جولة يوم الحد ان شاء الله. بكرة في ملوك الكرة هكلمك اكتر عنها واكلمك عن المباريات مباراة مباراة ونبتدي نتكلم عنها كده بشكل كبير جدا جدا ان شاء الله. طيب انا قلت لك في البداية ان الموضوع في يعني المشتعل والاخبار جاية اكتر منين؟ جاية من انجلترا، مش عشان الدوري الانجليزي فقط، لا انت عندك كمان خبر هز الاوساط في انجلترا بشكل كبير جدا، وهو خبر اعلان قائمة كأس العالم. قائمة كأس العالم للمنتخب الانجليزي، توماس توخيل المدير الفني الالماني للمنتخب الانجليزي اعلن القائمة النهاردة. القائمة كان فيها اسماء نجوم كبيرة جدا مش موجودين، اهمهم وابرزهم على الاطلاق ارنولد الباك اليمين لريال مدريد، فودن وبالمر اتنين من النجوم الدوري الانجليزي بس السنة دي ما كانوش برضو في التوب فورم بتاعهم. بتتكلم على ادم وارتون لاعب كريستال بالاس برضو كان واحد من المتألقين جدا، لويس هال الباك اليمين لنيوكاسل وهكذا. فكان في عدد من الاسماء جماهير الإنجليزية معترضة على عدم وجودها بشكل كبير. ده برضو من ضمن الموضوعات المشتعلة جدا في إنجلترا خلال الساعات اللي فاتت، هكلمك عنه النهاردة إن شاء الله في ملوك الكورة بالتفصيل على مدار الحلقة إن شاء الله. إحنا خلال بقى الفترة اللي جاية في ملوك الكورة خلصت خلاص الدوريات والمتابعات بتاعتنا والأخبار، عندنا بقى تركيز أكبر إن شاء الله على كأس العالم والقوائم ومنتخبنا بإذن الله ربنا يوفقه في كأس العالم، بلجيكا ونيوزيلندا وإيران مجموعتنا، ونتكلم عن كأس العالم كله بالتفصيل بإذن الله. لكن النهاردة هركز معاك على قائمة المنتخب الإنجليزي لأن الكلام والجدال عنها في وسائل الإعلام الإنجليزية مشتعل جدا جدا على القائمة اللي أعلنها توماس توخيل. طيب يلا نبدأ حلقة النهاردة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكورة. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11 بنتكلم في الكورة العالمية بكل تفاصيلها. واحنا بندردش النهاردة في ملوك الكورة عندي سؤال حلو قوي، السؤال ده تاريخي شوية لعشاء الكرة، الكرة العالمية على وجه التحديد، هدردش معاك فيه وعايز إجابتك على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. السؤال لعشاء الكرة العالمية المتابعين كده من أيام زمان، قولي من وجهة نظرك رتب لي كده أفضل ثلاثة مدربين في تاريخ كرة القدم من وجهة نظرك. انا ممكن اقول لك كده ايه شويه اسماء لمجرد ان انا ايه افتح لك ملامح للاجابه وانت ترتب لي كده افضل ثلاث مدربين من وجهه نظرك. يعني انت بتتكلم مثلا لازم ولا بد لما تتكلم عن افضل مدربين في العالم لازم رقم واحد تتكلم عن السير أليكس فيرجسون، الراجل اللي خلى اجيال في العالم كله يحب كره القدم، الراجل اللي غير شكل الكوره، الراجل اللي صنع أربع وخمس أجيال في مانشستر يونايتد ومسك مانشستر يونايتد وتولى الإدارة الفنية ليهم 26 سنة وحقق 49 بطولة. فده واحد طبعا من ضمن الأسماء اللي لازم يكونوا موجودين في اختياراتنا أو قدام عينيك كده وانت بتختار أفضل ثلاث مدربين في تاريخ الكورة. طبعا بيب جوارديولا أنا لسه كنت بتكلم عنه وعن تاريخه العظيم والكورة اللي بيقدمها مع كل الفرق اللي تولى تدريبها. انت ممكن تتكلم كمان عن كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي يا جماعه في ناس ما بتحبش الكوره اللي بيقدمها لكن الراجل ده عامل اعجاز في الكوره، 5 دوري ابطال اوروبا، الوحيد في المدربين اللي حقق الدوريات الخمسه الكبرى، انت متخيل؟ تتكلم كمان عن اريجو ساكي والانجازات العظيمه مع الميلان لو تفتكروا، طبعا تتكلم عن يورجن كلوب وانجازاته مع ليفربول حاجة عظيمة جدا، بتتكلم على كرويف، بتتكلم على أسماء كتيرة جدا. أنا حاولت كده أقولك عدد من الأسماء لكن في النهاية لك حرية الاختيار تقولي من وجهة نظرك رتب لي كده أفضل ثلاثة مدربين في تاريخ كرة القدم. تاني هتشاركني إزاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب للراديو 9090، رقمنا هو 010-490-904. فاصل ونرجع بقى عشان نبدأ كلامنا عن الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي وكمان عن قائمة المنتخب الإنجليزي اللي عليها
جدال كبير جدا من وقت اعلانها من توماس توخيل. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ معاكم ملوك الكوره.

ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: فنية رياضية
0: سياسة
2: خلال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: كل سنة وانتم طيبين على راديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: ويلا نبدأ الكلام في ملوك الكرة في حلقة النهاردة. زي ما قلت لك كده في بداية الحلقة، التفاصيل النهاردة كتير. الجولة الأخيرة المشتعلة في الدوري الإنجليزي بالرغم من خلاص حسم اللقب للأرسنال، وكمان قائمة لمنتخب الإنجليزي، وتفاصيل وأخبار تانية كتيرة جدا. فتعالوا نرحب بصديقي العزيز عمر أحمد، المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منورنا في ملوك الكرة كالعادة.
2: مساء الفل يا محمود، عامل إيه؟
1: الحمد لله تمام، منورنا يا صديقي. ربنا يخليك. تعال نبدأ على طول بالأرسنال. ومن وقت إعلان الأرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بدأ الكلام سواء ما بين الجماهير الإنجليزية أو لعشاء الكرة في العالم كله، هل الأرسنال استحق اللقب وكان الأفضل، ولا تعثر السيتي وانهيار ليفربول كانوا هما السبب في فوز الأرسنال هذا الموسم؟ خصوصا لو تفتكر انت كنت ضيفي هنا دايما على مدار الموسم، الارسنال عدى بتعثرات وعدى بانخفاض للمستوى كتير جدا على مدار الموسم.
2: انا من اول الموسم انا كنت متوقع معاك ان ارسنال هو المرشح للفوز بالبريمير ليج، ولكن يعني كلام مشروع ارتيتا يستاهل يكسب البريمير ليج، يستاهل يكسب البريمير ليج. هل السنه دي هو ارسنال افضل فريق في البريمير ليج؟ لا، ارسنال ما كانش افضل فريق في البريمير ليج. أرسنال يعني لولا تعثر السيتي ضد إيفرتون ما كانش أرسنال ياخد الدوري. ممكن يتقال بالناحية العكسية، طب ما لولا تعثرات أرسنال ما السيتي ما كانش هينافس.
1: صح.
2: لا، هنا بقى

0: مش القدره على السيطره بتاعت الاول ان انت لسه فريق جديد يا طبعا.
1: صح.
0: عكس ارسنال المفروض فريق تعثرات ارسنال كلها انت ما تفتكرش ان في ماتش ارسنال كان هو اللي مهدد وبيضيع وبيروح وبيحاول وبيخسر ليه. بالعكس تعثرات ارسنال جمهور ارسنال نفسه من يعني نصهم كان منقسم حوالين التوجه بتاع ارتيتا وركلات الثالثه ومن الفريق من لاعب مفتوح مش بيصنع بقدر كده. ده الارسنال ما كانش من اكتر من 6 أو 7 انديه في البريمير ليج صناعه فرص من اللاعب المفتوح وده رقم سيء.
1: صح.
0: فارسنال تعثراته الماتشات ما اتخطفتش منه ما حصلش فيه اي حاجه. لا هو يستاهل ان هو يتعثر كده. ولما تواجه مع مانشستر سيتي على اعتبار ماتش تحديد اللقب خطف ويستاهل انه يخطف. ولكن من حسن حظه ان مانشستر سيتي وقع النقط بتاعت ماتش ايفرتون اللي حتى كان في الشوط الاولاني مانشستر سيتي كان سهل جدا يكسب فرق بس الفرص اللي ضاعت وكانت لجيهي اللي هو يعتبر تاني احسن مدافع في البريمير ليج من اول الموسم يغلط غلطه غريبه يعني هو ما غلطش طول الموسم. كل دي كانت عوامل خلاص ان انت زي ما تقول الكوره عايزه تكافئ جمهور ارسنال اللي هو ما شافش يوم عدل من ساعه ما شجع الفرقه.
1: صح.
0: ومشروع ارتيتا نفسه اللي كان هيتظلم في وجهه نظري ان ارتيتا ساعات بيتوصف وصف مش فيه يعني بيتقلل منه ولكن ارتيتا بالنسبه له هو مدرب من الصفوه من احسن مدربين العالم. المشروع نفسه يستاهل ان هو يتطور برقم كبير. بس انت لو هنيجي نسال هل هو السنه دي كان احسن فرقه وهل هو كان متفوق؟ لا. الحاجه الوحيده اللي كان ارسنال فيها متفوق ودي كانت المفروض طبيعيه جدا نسبه ان هم بقالهم 6 سنين نفس المشروع اللي عايزه هي التسهيلات قليله. لما ارسنال بيتقدم مثلا او بيكسب بيعرف يتماسك ما بيغلطش غلطات تافهه
1: على عكس السيتي
0: بالضبط. في ماتش مثلا ولفرهامبتون ماشي ارسنال ضيع فيه نقط ضيع ارسنال ولكن الفريق متماسك بيعرف يكسب. انت بتتكلم في اكثر نتيجه قررت في الموسم صعد 1-0 هو بيجيب جول بيعرف بطريقه ان هو بيخرج كسب يعني بيعرف يكسب يطارد نقطه ومعاه حارس هو الافضل في البريمير ليج
1: وعامل
0: بالضبط. فدي عوامل خلت انه اثر.
1: طيب النقطة برضو المحيرة جدا اللي أنا برضو لما أجي أقعد أفكر فيها الأرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي وبالتأكيد البطل لازم يكون من ضمن لاعبته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. لا لقينا كل المؤشرات وكل الاستفتاءات برونو فرنانديز هو الأفضل في الدوري الإنجليزي. عايز أسألك أنت لو ترتب لي كده 1-2-3 كانوا هما نجوم الأرسنال هذا الموسم أنا عن نفسي محتار جدا في إجابة السؤال ده أنت إيه رأيك؟
0: اخر مداخله قبل دخلتها معاك سالتني على سؤال افضل لاعب في البريمير ليج قلت لك هوبون. قلت لك بالرغم ان انا مش اختيار يعني برونو مش عامل الموسم في المطلق هو خرافي بس لو هنبص على لاعب البريمير ليج فبرونو هو لاعب افضل لاعب لان مفيش لعيبه كتير بانت.
1: صح.
0: لو هتشوف ارسنال هو احسن 3 لعيبه ولا لعيب فيهم لعيب زي ما تقول صاحب قرار كده لعيب مبدع او حاجه. احسن ثلاثه يعني احسن لاعبين في ارسنال بالنسبه لي رايا وصليبا وبعدين ديكلان رايس. 3 لعيبه مش هم دول اللعيبه اللي انت تديهم جوائز فرديه.
1: هم دول من وجهه نظرك اللي شالوا الارسنال على كتافهم السنه دي؟
0: رايا وصليبا وديكلان رايس.
1: طيب تعالى نبعد شوية عن الأرسنال وباركنا خلاص لجماهيره ألف مبروك ليهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. تعال نروح على السيتي والفيديو المؤثر جدا لبيب جوارديولا بإعلان الرحيل عن مانشستر سيتي بعد 10 سنين من تولي المسؤولية وعشرين بطولة عمل كل حاجة في الكرة. أنت لو حابب توصف هذه المسيرة أو هذه الحقبة لمانشستر سيتي توصفها بإيه؟
0: مانشستر جوارديولا وصل مانشستر سيتي 2016. مانشستر سيتي لو هترجع للوقت ده مش بنتكلم دلوقتي مانشستر سيتي كان بيتكتب لسه على الانديه اللي هي من القرعات السهله للانديه الكبيره.
1: طيب.
0: يعني لو برشلونه وريال مدريد بايرن ميونخ جالوا مانشستر سيتي كان الجمهور الثاني بيستفز يقول لك انت معاك قرعه مانشستر سيتي معاك فريق مش صعب.
1: طيب.
0: مانشستر سيتي كان قبل جوارديولا خلص موسمين ما جابش ولا بطوله ما عدا بطوله الكاراباو 2016 كان اكبر معدل اعمار الفريق وصل ملحق اوروبي. مانشستر سيتي مكان وصل نص نهائي دوري الابطال مره واحده بالصدفه البحث كان بي اس جي احسن منه وصل ربع النهائي مره واحده في تاريخه صفر نهائي الابطال صفر نص نهائي بطوله اوروبيه اصلا بنتكلم الارث نفسه في الدوري يعني المقابل اللي اخذهم في الفتره الاخرانيه 2012 اللي هو خده في اخر لحظه خالص مفيش هيمنه

0: بتاع الدوري، و2014 الاحلاق جيرارد اللي اديته الدوري.
1: صح.
0: احنا بنتكلم فريق مالوش ارث، مالوش شخصيه كبيره. لما تيجي تبص بعد 10 سنين مانشستر سيتي مش بس كسب البطوله، الفكره مش انه كسب البطوله، تشيلسي خد نص من كام سنه دوري ابطال وخد دوري مع تشيلسي، بس الفريق ما كانش ليه هويه، الفريق خطف بطوله.
1: صح.
0: انما مانشستر سيتي كسب بهويه، الفريق نفسه بقى انت في جيل، يعني في جيل كامل. مثلا احنا بنتكلم في 2016 مثلا كان عنده بيتراوح في مثلا من 8 ل 15 سنه وقعد 10 سنين يتفرج، هو ترعرع وكبر ان مانشستر سيتي دايما كبار اوروبا، فريق ليه دي ان ايه، فريق بيلعب بشكل معين، فريق بيهيمن. انت لما مانشستر سيتي كان بيخسر استحواذ في ماتش بيبقى خبر عندك، ايه ده، في فرقه بتهدد اكتر من مانشستر سيتي، ده الارث الاكبر اصلا من البطولات، وده اللي كان مشروع مانشستر سيتي قايم عليه اهم من اي بطوله، ان هم يبقوا تريد مارك نفسها، ان الاكاديميه بتاعت مانشستر سيتي في فريق السيدات كل ده بيلعب زي ما تقول. لما كنا الكلام من 10 سنين مثلا 15 سنه انت بتلعب دي ان ايه برشلونه، فريق برشلونه، هم كانوا عايزين يبقوا تريد مارك ده.
1: صح.
0: ان هي اكبر من اي بطوله، اللي هو انا اللي هو ايه يقول لك انت بتلعب ضد مانشستر سيتي، اللي هو انت في صوره ذهنيه كده، وانت اول ما بتقول مانشستر سيتي في صوره ذهنيه في دماغك ان فريق استحواذ بيبني خط بيلعب كره هجوميه ممتعه طول الوقت بيحاول يسجل، فالصوره الذهنيه اللي هو نجح يعملها دي اكبر من اي بطوله هو عمل.
1: صح. انا دايما بقول لان انا واحد من عشاق يورجن كلوب وفترته الذهبيه مع ليفربول وابو صلاح طبعا، انا بقول ان بيب جوارديولا كان هو السبب الرئيسي ان يورجن كلوب ما يحطمش ارقام كتيره جدا في انجلترا.
0: ده كلام مظبوط. يعني انا بالنسبه لي يعني انا بتفرج على الكوره من حوالي 25 سنه، ليفربول كلوب بالنسبه لي هو ثاني احسن جيل شفته في انجلترا، ولولا تواجد سيتي جوارديولا ليفربول كلوب كان عمل يعني البريمير ليج اللي راحت لجوارديولا كانت تتعبت عند يورجن كلوب.
1: صح.
0: ويمكن يورجن كلوب كان مكمل، اللي هو ما فيش فرقه كانت هتوقف ليفربول كلوب يعني السنين دي كلها انها تسيطر على كل حاجه.
1: صح.
0: يعني ايه يعني مثلا يعني ايه فريق ياخد 92 نقطه او ياخد 97 نقطه ما ياخدش الدوري؟ انت بتتكلم اصلا ليفربول يعني اكتر ست انديه حققت نقط في تاريخ البريمير ليج، ليفربول ليه ثلاثه من خد دوري واحد.
1: صح.
0: يعني ليفربول جايب في دوريين هو طلع فيهم الوسيط، هو اكتر من يعني من 90% من ابطال الدوري في التاريخ كله.
1: صح.
0: فده شيء يعني قاسي جدا.
1: طيب السؤال بقى المهم جدا دلوقتي بالنسبه لجماهير السيتي، هل انزو ماريسكا هيقدر يملى المقعد اللي يعني اللي كان قاعد عليه بيب جوارديولا في الإدارة الفنية 10 سنين لمانشستر سيتي، ولا هيحصل انهيار لهذا النادي؟
0: بص بكل صراحة، لو انت شلت جوارديولا وحطيت اي مدرب في اي حقبة مش هيملى نفس الكرسي بتاع جوارديولا، اللي هو جوارديولا واحد منه.
1: صح.
0: ولكن هل هو خيار مناسب؟ انا شايف انه خيار مناسب. ليه؟ إدارة مانشستر سيتي اصلا وجوارديولا نفسه بيعدوا انزو ماريسكا من الاول، يعني انزو ماريسكا مش اختيار لان هو متاح. انزو ماريسكا من الاول خالص بعد ما اعتزل راح كان مع بيليجريني اللي كان مدرب سابق في السيتي.
1: أيوه.
0: بيليجريني نفسه وسط اداره السيتي ان هم يعينوه يتعاين مع الاكاديميه، لما تعاين الاكاديميه جوارديولا شاف شغله طلبوا معاه في 2022 يبقى المساعد بتاعه. الموسم اللي السيتي جه فيه ثلاثيه كان انزو ماريسكا هو المساعد بتاع جوارديولا.
1: صح.
0: فهو بيتعدى ده من يعني من مجموعه السيتي كلها، ولما راح يدرب ليستر وجاب الشامبيونشيب فكان اداره السيتي نفسها الكلام كله انزو ماريسكا مستقبلا هو اللي هي يعني ليه مستقبل ان هو المسؤولين في السيتي. فلما حصل ان بيبقى في كلام جوارديولا اصلا هو نفسه قال هو كان هيسيب السيتي من السنه اللي فاتت، بس هو سلبون مبارك ومجموعه السيتي نفسها اقنعت جوارديولا ان هو في نفس الوقت شايف ان هو ما ينفعش يسيب السيتي وهو منهار، فقال خلاص انا هقعد لحد ما اقوم السيتي على رجليها واسلم اللي بعدي فريق تنافسي عشان ما ينفعش بعد الحكم اللي انا عملته كلها في السيتي
1: امشي
0: وفرقه مدمره.
1: صح.
0: اهو مثلت فرقه كانت على فرق اقل من خطوه ثلاثيه محليه، انا جيت بريمير ليج خد كاس، خد الكاس الثاني، كسب كل الفرق الكبيره السنه دي كلها.
1: صح.
0: يعني كل فريق كبير لعبه هو غلبه. بنتكلم في معدل اعمار من الاصغر ده في بريمير ليج، بنتكلم خلاص الفرقه ناقص لها طاقتين ولا حاجه، وبنتكلم فريق متكامل.
1: طيب دلوقتي انزو ماريسكا هو المدير الفني القادم لمانشستر سيتي، من وجهة نظرك انت يا صديقي مرموش يحسبها ازاي؟ اكمل موسم مع ماريسكا واشوف ايه حظوظي مع هذا الرجل، ولا اروح وراء العروض اللي جايه لي، سواء بقى يقال استون فيلا يقال برشلونه؟ انت بوجهه نظرك مرموش يتصرف ازاي؟
0: انا متمسك بوجهه نظري، مرموش الافضل ان هو يرحل، بالرغم ان لسه خارج اخبار عن عمر مرموش ان هو مبسوط في مانشستر سيتي وان مانشستر سيتي عايز يقعد، ولكن انا مصمم ان افضل شيء دي ان هو يمشي، لان هي مهما كان المدرب الجديد هيلعب، انت بتتكلم ان تل مرموش مش هيلعب جناح شمال ومش هيلعب مهاجم، وان انت لما هتلعب باربعه قد مهاجمين طب انت هتضحي بمين؟ انت هتحتاج صانع العاب زي شرقي؟ مستحيل. هتلعب بخمسه خط هجوم؟ الموضوع مستحيل. فانا شايف ان مرموش قد يتحصل على دقائق اكتر، ولكن تل مش هيلعب اساسا. فانا شايف ان افضل حل المرموش علشان ما نقعدش نوصل ليناير ونقول ايه وضع مرموش، طب يروح اعاره. انا شايف ان افضل حاجه ليه ان هو يمشي. مش شايف ابدا ان السيتي هيبني عليه هو اساسا.
1: طيب تعالى نتكلم برضو، طالما فتحنا يعني الكلام على محترفينا، تعال نتكلم عن حمزة عبد الكريم. والأخبار اللي معايا بتقول إن من الجرايد الأسبانية إن خلاص برشلونة قرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم، بند شراء عقد حمزة عبد الكريم إن شاء الله الفترة اللي جاية. كمان النهاردة هانز فليك لقيناه بيتكلم عنه، تم سؤاله في المؤتمر الصحفي، الراجل قال إن هو هينضم لينا في معسكر الإعداد للموسم القادم عشان نحكم عليه ونقرر هل هيكون معانا الفترة اللي جاية في الفريق الأول ولا لا. شايف الكلام ده كله إيه من وجهة نظرك بالنسبة لنجم صغير وشاب زي حمزة عبد الكريم؟
0: احنا وقت لما كان في كأس العالم الشباب احنا اتكلمنا، خاصتنا فقرة كان نتكلم على حمزة عبد الكريم
1: فاكر،
0: وقد ايه هو رائع في الكرات العالية، قد ايه مهاجم اشول، تسديداته دقيقة اكتر من انها اقوى. ففكرة ان هو في دلوقتي في برشلونة ده شيء عظيم، اللي هو متألق كل ماتش، والفكرة ان يعني من غير ما يلعب دقيقة واحدة مع فريق كبير، حمزة ما شاء الله محقق شعبية مع جمهور برشلونة العالمي مش العربي. يعني مثلا لو انت سألت جمهور برشلونة الاجنبي نفسه عارف حمزة عبد الكريم، لهم تابع يعني شايفين لسه كان الهاتريك اللي جابه بالهيد، كل ماتش ما شاء الله بيسجل. فاحنا بنتكلم ان اللعيب بدا يثبت نفسه مع جمهور الفرقه. كان شيء عظيم ان النهارده لما هانز فليك طلع يعني متابع وعارف ان هو ان شاء الله يبقى موجود في البري سيزون، انا شايف ان ده شيء عظيم ولازم يتم استغلاله ويبقى موجود معاه في الصيف. ولو يستغل ده في البري سيزون، يعني مثلا لو بعد كاس العالم لو في فتره اجازه لا يقطع اجازته ويروح يلعب الموسم التحضيري. لان لو لعب مثلا الموسم التحضيري انت ما تعرفش ايه اللي يحصل، ممكن تيران توريس مثلا اصابه، ممكن اولمو اصابه، ما يبقاش عندك اذكر غير. فانت ممكن مسيرتك تبدا من العدم، يجي تبدا الموسم تسجل الجول الثاني، تاخد ثقه، تعمل كونكشن مع يامال وبيدريك. لو تتكلم ايه ده معقول من لعيب كان مش موجود اصلا تلاقيه بيلعب في برشلونه، مش شرط انه يلعب اساسي. فاهم؟ ممكن يقعد دك عادي بس هيستفاد انه يتمرن بس مع فريق اول. ده شيء مفيد جدا. يعني انا فاكر جوارديولا زمان لما كان بيتكلم عن فيل فودن كان بيجي لنا ليه عروض ان هو يتباع، بس انا كنت افضل ان هو يتدرب مع دي بوين، مع دي سيلفا، مع كومباني علشان يستفيد. ده شيء هيبقى مفيد لحمزه ان هو يتدرب مع الفريق الاول مع فليك، مش مع مدرب مثلا الشباب. فانا شايف ان لا، خلي حمزه يستفيد من الموضوع ده وان شاء الله يعني
1: ان شاء الله
0: أكثر.
1: انا كمان شايف الخطوه اللي اقدم عليها الكابتن حسام حسن ان هو يضم لقائمه المنتخب في كاس العالم، دي خطوه عظيمه جدا جدا. وجوده في كاس عالم للمنتخبات برضو في السن ده هتكون اضافه كبيره جدا ليه ان شاء الله.
0: افضل شيء في القائمه بتاعه منتخب مصر هو وجود حمزه عبد الكريم. ده يعني دي اكتر حاجه على حضرتكني، ان يعني حتى لو مش اساسي، حتى لو ما لعبش كتير، احتكاكه يبقى مثلا موجود كده، يعني بيتمرن مع صلاح، بيتمرن مع مرموش، بيحتاج فيهم اكيد 200 مليار المية هيستفيد منهم. ممكن نفسه كابتن حسام بما انه كان مهاجم عظيم، ممكن ملحوظه منه اي حاجه منه كونه هو كان مهاجم سابق، فهو يستفيد. كل ده بيكون خبرات اللعيب. ممكن انت ما تشوفهاش دلوقتي، ممكن البطوله تخلص ويبدا الموسم التحضيري وهو ما لعبش، بس هو بيستفيد. كل ده تكون خبرات، كل ده معلومات بتبقى بتضاف ليه. الافضل دايما ان هو يحتك بالافضل، فكون ان هو يبقى مثلا مع منتخب كبير ما تعرفش ممكن يلعب كاس العالم، يبدا موسم تحضيري لبرشلونه، فمسيرته تبدا بدري قوي عن الطبيعي، فده كل شيء ده هيفيده قدام
1: باذن الله. ربنا يوفقه ويوفق الله منتخبنا في كاس العالم ان شاء الله. اخر حاجه يا صديقي، الاخبار والجدال اللي حاصل النهاردة على القائمة، قائمة المنتخب الإنجليزي اللي أعلنها الرجل توماس توخيل، واللي جعلت من مباريات المنتخب الإنجليزي الفترة اللي جاية في كأس العالم هيكون تحدي صعب جدا. الرجل ده يا إما بعد كأس العالم هيتم إقالته وهيتم الهجوم عليه بشكل كبير، يا إما هيكون واحد من أهم المؤثرين في الكرة الإنجليزية بعد خروج عدد من النجوم المهمين من وجهة نظر الجماهير الإنجليزية من القائمة. رأيك إيه في الأسماء والقائمة اللي أعلنها توماس توخيل؟
0: التايم لاين الإنجليزي مرعب على توماس توخيل، فيه يعني مش حملة، يعني انا يعني انا بقول لك مليار المية توماس توخيل لو ما عملش كاس عالم عظيم مع انجلترا يعني الشعب الانجليزي هيطير من كتر ما هم بيهاجموا. ولكن انا عندي راي مخالف شويه، انا مش مستغرب قوي اصلا اللي هو عمله. في شويه قرارات انا كنت متوقعها اصلا، زي استبعاد فودين، استبعاد بالمر، استبعاد ارنولد، دي كلها قرارات انا مش شايفها غلط اصلا.
1: بس فودن يعني فودن جه، معلش يا صديقي، اخر كام مباراه في الدوري رجع ومستواه زاد. بالمر واحد من يعني الحريفه القليلين في الكره الانجليزيه، انا شايف ان هما الاثنين دول على وجه التحديد لازم كان واحد حتى منهم.
0: اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي شايف ان انت مثلا المشكله مش ان هو ما خدش فودن او ان هو مثلا خد بالمر، لا، هي الفكره ان طيب بص على مين تاني هو اللي اتاخد. انا شايف بيلينجهام مثلا هو وضعه ايه يختلف عن فودن وبالمر. بيلينجهام قدم موسم سيء جدا
1: جدا
0: جدا، انا شايف اصلا احق واحد بقى من الناس دي كلها كان جيبس وايت من نوتنجهام،
1: طبعا
0: اللي هو مساهم في 26
1: جول. لسه هقول لك عليه والله،
0: جيبس وايت هو اكتر واحد يستاهل ان هو يلعب في الناس دي كلها.
1: ده جاب نقط للعالم السنه دي كله في الفانتزي، نقط كبيره جدا.
0: بنتكلم ان هو مع نوتنجهام. الفكره كمان جيبس وايت يعني مش حاجات بالنسبه لي، هو جيبس وايت فيه مميزات عن كل اللي احنا قلناهم. بيلينجهام انا متفاهم جدا ليه اهميه ان بيلينجهام بيلعب علشان مهاجم، عشان وجود كين. ليه؟ كين مش المهاجم الصريح اللي بيبقى دايما واقف في المنطقه، لا، كين بيحتاج يكون معاه لعيبه في خط الهجوم هي اللي بتدخل وبتسجل، لان كين بيرجع وبيصنع وبيساهم في بناء اللعب وكلام من ده، فبيحتاج على الاقل لعيبه بتهاجم البوكس. بيلينجهام هو مش بيلعب اساسا ادوار نص الملعب دلوقتي، بيلينجهام بيعتبر مهاجم طول الوقت، داخل في المنطقه طول الوقت، عايز يسجل طول الوقت، موجود في اي كره عاليه وهو. طب هل جيبس وايت ما بيعملش ده؟ لا، جيبس وايت بيعمل
1: صح. انا عندي كمان مشكله يا صديقي في اختيار هندرسون واختيار مدويكي.
0: هو بره ده ان هندرسون اساسا مش هيلعب، هندرسون هو عايز حد قائد كده معاه. طب اللي هو انا بالنسبه لي، طب يا عم خده معاك في الاستاف، طيب يعني خده معاك في الرحله وخلاص، لكن ليه ياخد مكان لاعب
1: هندرسون مخلص من زمان قوي يعني
0: لا، هندرسون اصلا في عز وقته وما هوش لعيب اساسي، فكان دلوقتي يلعب. فانا شايف ان هو ايه، طالما هو كان وجوده قيادي، طب ما كنت تاخده حاجه شرفيه كده زي مثلا ديفيد بيكهام في 2010 كابيلو اخده كده معاه في الدفاع،
1: صح،
0: اعمل كده خده معاك كده يبقى قائد. انما ما يكونش يعني مثلا ما يبقاش هو موجود كاس العالم وجيبش شويه قاعد في البيت،
1: صح،
0: ده شيء مش منطقي،
1: صح.
0: وساعتها تقدر بقى يعني دي ساعتها تقدر تتكلم تقول لا، طب بقى خد واحد من فودن وبالمر، على الاقل واحد من دول ممكن ينزل يخلص لك. يعني بالمر لما نزل في نهائي اليورو ضد اسبانيا نزل وسجل وشوط خطا من بعيد وهكذا،
1: صح،
0: على الاقل تستفيد بقى بحاجه منهم. انما ان انت تحط هندرسون ده شيء مش منطقي. مدويكي هو برر ده، قال لك انا كده كده الساكا هيلعب اساسي، فهو بيقول ان مدويكي ده، قاله في الكلام ده في المؤتمر النهارده، هو متعود على الموضوع ده، هو لعيب بديل ما هوش لعيب اساسي، متعود انه ينزل اخر 30 20 دقيقه يعمل حاجه، فهو ده هيبقى متعود على الدور ده، وهو ده الدور اللي انا جايبه ليه، انا جايبه لعب اساسي. فبيقول هو كان الاختيار بينه وبين جارد بوين، بوين كان عامل مستوى رائع وكل حاجه، بس هو اتفضل مدريدي علشان القصه دي، ان هو متعود على قصه ان هو
1: مش هيفتح بقه من الاخر
0: بالظبط، وبديل لساكا اللي هو معاه في ارسنال، فقال لك انا عايز نفس القصة دي. طبعا يعني لما تقول الكلام ده لحد ابتدى او ماشي ممكن يتفهم، انما انت بتتكلم على عموم الناس يقول لك لا طبعا يا عم هات فودن او بالمر احسن منه
1: طبعا.
0: وانا ما اقدرش الوم، يعني انا ما اقدرش الوم لو حد شايف كده، لان طبيعي ان انت بالمر ممكن ينزل هيحل لك حاجه من لا شيء، فانا شايف ان اكبر مظلوم اصلا هو نفسه لا فودن ولا بالمر. ماجواير اتظلم نفس القصه. ماجواير عمل موسم رائع مع مانشستر يونايتد، ولكن هو تفضل جون ستونز. جون ستونز كجوده ما فيش مدافع انجليزي زيه، بس هو ستونز فين؟ ستونز اخر ثلاث مواسم ما كملش 25 ماتش اصلا.
1: صح صح.
0: فهو فضل ان هو ياخد جوده على ان هو ياخد لعيب مثلا كان لعيب مع كوفي ماينو برضه. انا كنت شايف ان هو يستاهل ان هو يتاخد. او وارتون.
1: صح وارتون طبعا وارتون مميز جدا
0: كريستال بالاس. بالظبط. يعني انا شايف اللعيبه اللي هي اتظلمت مش اللعيبه اللي الناس بتتخانق لها. يعني الناس بتتخانق على النجوم الكبار، بس النجوم الكبار اصلا ما استحلوش.
1: هو الراجل الراجل ده عموما الراجل ده عموما لو انجلترا ما وصلتش للمربع الذهبي على الاقل يعني الجماهير الانجليزيه مش هترحمه خالص. يا صديقي انت كالعاده شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالكلام معاك.
0: انا اكتر كمان.
1: ربنا يخليك يا صديقي. كان معانا النهارده صديقي العزيز عمر احمد المحلل الرياضي المميز جدا. تعالوا نطلع لفاصل سريع وبعدها نرجع علشان نقول لكم مع السلامه مع نهايه حلقه النهارده. خلاص بقى لنا دقايق على نهايه حلقه النهارده. فاصل ونرجع لكم على طول في ملوك الكوره.
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: احنا خلاص خلص وقتنا معاكم النهاردة في ملوك الكورة. ان شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل نتقابل وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. هيكون بيتلعب وقتها الجولة الاخيرة من الدوري الاسباني، ريال مدريد مع اتلتيك بلباو، وفالنسيا مع برشلونة، وكمان نهائي كأس المانيا ما بين البايرن مع شتوتغارت. نتابع كل التفاصيل دي ونتكلم ان شاء الله بكرة كمان اكتر عن الجولة الاخيرة من الدوري الانجليزي وقوائم بقى المنتخبات لكأس العالم. نتقابل بكرة على خير ان شاء الله. مع السلامة، ورب دايما متجمعين على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن ترامب طرح خلال الأيام الماضية احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد إيران يعقبها إعلان النصر وإنهاء الحرب. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي. وزراء خارجية الناتو يتفقون على زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا. 4 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وتدين عنف المستوطنين. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وزير التموين يبحث مع الجانب الروسي إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنة القمح. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته قبل مواجهة روسيا وديا في إطار الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم. هنتابع معاكم النهاردة أهم الأخبار العالمية والمحلية في حلقة من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجودة معاكم من الوقت ولحد الساعة 12 ياسمين الحفنيوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهاردة نتكلم فيها معاكم، أول عنوان: مصر سند الأمة العربية وتحركات مكثفة في الملف الليبي مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون ليبيا، وهنستمع لآراء المحللين حول اجتماعات القاهرة حول الملف الليبي. هنتابع معاكم أيضا مبادرة اليوم السابع لتوثيق جرائم الإرهاب وتخليد ذكرى الشهداء. وفي الملف الاقتصادي نقترب من بنود الموازنة العامة الجديدة ودورها في دعم المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهنتعرف على أحدث تعديلات المرور والحملات الرقابية بالأسواق. وفي رصد المقالات الرأي هنتوقف أمام مقال الإعلام معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية، وفي قراءة خاصة بنكشف تفاصيل تصدر شركات مصرية قائمة الأسرع نموا في إفريقيا، وهنوضح معاكم حقيقة ما تردد بشأن طرح وحدات سكنية تابعة للأوقاف بنظام التقسيط. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وهنتابع معاكم تقارير الزملاء من كل مكان، وهنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر يوم: مصر سند الأمة العربية واهتمام خاص بالملف الليبي، حيث تشهد التحركات المصرية نشاطا مكثفا تجاه الملف الليبي في ظل تأكيد القاهرة المستمر على دعم وحدة واستقرار ليبيا، باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. واستضافت القاهرة سلسلة لقاءات بشأن الأزمة الليبية بمشاركة أطراف إقليمية ودولية لدعم مسار الحل السياسي. للتعليق ضم لنا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذة ياسمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: في البداية، لفت الانتباه حجم اللقاءات والتحركات التي شهدتها القاهرة على مدار اليوم بشأن الملف الليبي، فكيف ترى دلالة الاهتمام المصري المستمر بالأزمة الليبية، وما هي الرسالة التي تعكسها هذه التحركات السياسية المكثفة؟
2: بالنسبة للوضع في ليبيا، ليبيا الوضع فيها بالنسبة لمصر هي أمن قومي مصري. عندنا حدود مع ليبيا 1200 كيلومتر، ليبيا من الدول العربية المهمة بالنسبة لمصر بشكل كبير. استقرار والوصول إلى حل سلمي في الأراضي الليبية هو بالتأكيد استقرار المنطقة كلها. فطبعا التحركات المصرية ولقاء الآلية الثلاثية مصر وتونس والجزائر دول الجوار لليبيا للوصول إلى حلول سلمية في الداخل الليبي، للوصول إلى انتخابات رئاسية. يعني الهدف اللي بتسعى عليه مصر من عام 2014 لغاية النهاردة، من خلال طبعا المفاوضات واللقاءات والمباحثات مع كل الأطراف، من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية واحدة، أن يكون هناك رئيس واحد في ليبيا، ألا يكون هناك تدخل أجنبي من أي دولة كانت في الشأن الليبي. لأن من المعروف أي دولة أجنبية بتتدخل في شأن دولة أخرى بتؤدي إلى حالة من الانفلات، حالة من الاستقطاب والصراع بتبقى في الداخل. أيضا ليبيا في يعني أي دولة في حالة عدم استقرار بتكون جاذبة لتنظيمات وجماعات إرهابية تبقى متواجدة فيها، تأثر على الأمن والاستقرار الإقليمي ككل، يعني وليس الأمن والاستقرار في أي دولة. فكان من مطالب مصر أن هي يبقى فيه انتخابات رئاسية، أنه نزع السلاح من كل الأطراف، عادة طبعا القوات المسلحة الليبية والشرطة الليبية. النقطة المهمة جدا مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية وعدم تدخل في شؤون ليبيا. هو ده الهدف الأسمى بالنسبة لمصر. مصر قبل كده قدرت ان هي توقف عمليات عسكرية كانت تودي بليبيا إلى يعني أزمات خطيرة جدا، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع سرت الجفرة خط أحمر. ومن وقتها العمليات العسكرية أو الحرب اللي في الداخل الليبي وقفت بشكل واضح حتى الآن. ولكن الهدف الأسمى هو الوصول لانتخابات رئاسية، أن يكون هناك توافق ليبي في الداخل على
1: أستاذ جميل. يعني أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، هل يمكن أن تمثل خطوة حقيقية نحو استقرار الأوضاع في ليبيا؟
2: هي دي أهم خطوة لاستقرار ليبيا، أن يبقى في رئيس واحد للليبيين، أن يكون هناك برلمان واحد للليبيين، كل ده في نفس التوقيت، لأن يجب أن يكون هناك استقرار. لن يكون هناك استقرار إلا بوجود انتخابات رئاسية، إلا بوجود برلمان ليبي واحد، إلا بوجود قوات مسلحة ليبية واحدة. هو ده الهدف من أجل استقرار ليبيا، من أجل استقرار أي دولة إن يكون فيها مؤسسات داخل الدولة. صحيح. المؤسسات دي ما يبقاش فيها انقسام، ما يبقاش فيها أزمات. فالهدف الأسمى هو الوصول لانتخابات رئاسية برلمانية، إن يكون الجيش واحد، العمل على احتواء كل الأزمات في الداخل، عدم تدخل دول أجنبية، قضاء على التنظيمات وجماعات الإرهابية. هو ده الهدف الأسمى اللي بتسعى ليه مصر في الوقت الحالي. مصر وليبيا في حدود مشتركة بين مصر وليبيا تصل ل 1200 كيلومتر. الدعم المصري مستمر لليبيا، دعم سياسي، دعم معنوي، دعم اقتصادي من أجل حالة الاستقرار في ليبيا ونزع الفتيل للأزمة اللي موجود فيه.
1: بإذن الله، وقريبا نشهد تلك الحالة، حالة الاستقرار في ليبيا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا على هذه القراءة والتحليل المهم لهذا الملف. شكرا.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أطلق اليوم السابع مبادرة جديدة تستهدف توثيق جرائم الجمال الإرهابية وتخليد ذكرى الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه العمليات، مع إعادة تسليط الضوء على وقائع وأحداث تركت أثر كبير في الذاكرة الوطنية. للتعليق ينضم إلينا ضيفتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة همة سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
2: مساء الخير يا فندم، وأهلا بكل مستمعيك الكرام.
1: في البداية، المبادرة تأتي في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوثيق أحداث مهمة مرت بها الدولة المصرية. حدثينا عن تفاصيل وأهداف مبادرة توثيق إرهاب جماعة الشر، وما الرسالة التي تسعى المبادرة إلى تقديمها؟
2: أنا في البداية عايز أكد على حاجة مهمة جدا، إن إحنا في اليوم السابع لما فكرنا إن إحنا إزاي نخلد ذكرى شهداء جرائم الجماعة الإرهابية بشكل أساسي، كان هدفنا إن إحنا نوفق الأحداث إنسانيا جنب إن إحنا نخلد ذكرى الشهداء. إحنا في الحقيقة كان كل الهدف إن إحنا إزاي نرصد العمليات الإرهابية، مش بس مجرد رصد الأرقام وتاريخ جرائم الجماعة الإرهابية على مدار السنين اللي فاتت، لا كمان إن إحنا إزاي نوثق ده إنسانيا وندرس كل التضحيات اللي قام بيها، سواء بقى رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة أو حتى المواطنين العاديين اللي ما سلموش من هذه الانتهاكات. احنا عندنا حصتين اساسيتين اشتغلنا عليهم خلال الاسبوعين اللي فاتوا. الفيديو الاولاني كان توثيق كل الجرائم اللي حصلت او التفجير لمعهد الاورام، واللي راح ضحيته مش بس ممرضين او دكاتره من جوه المعهد، راح ضحيته ناس عاديه جدا من الشعب المصري كانوا على الطوارئ او في مكان الطوارئ قدام معهد الاورام. الحصه الثانيه اللي وثقناها كانت الحادثة المذبحة اللي تمت في اسم كرداسة. فاحنا كان قدامنا هدفين الحقيقة، هدف لتوثيق إنساني وهدف لتخليد الذكرى. جنبا إلى جنب كنا لازم نبين إزاي خلال الفترة والسنين اللي فاتت كان في تضحيات كتير جدا، في جيل طلع ما كانش يعرف عنها حاجة. احنا لو بنتكلم على جين زي أو جين ألفا، انت عندك يعني فترتين كده من العمر، ولادي وولاد مستمعين كتير مروا او يعني كفروا ال 12 13 سنه ما يعرفوش حاجه عن جرائم الجماعه الارهابيه اللي حصلت في حق الشعب المصري. فكان هدف اساسي من المبادره ان ازاي يبقى في وعي بالجرائم دي، ازاي كمان نسلط الشائعات اللي بتتردد دلوقتي علينا. لا، ده كان في تفنيد كامل للشائعات المبادره كنا بنعملها. فاحنا كنا بنحارب الشائعات وفي نفس الوقت بنعمل على تنمية الوعي بشكل أساسي بجرائم الجماعة الإرهابية. جنبا إلى جنب إن إحنا كنا بنأكد يا جماعة إن في الوقت أو في التوقيت اللي حصل فيه الانفجارات دي، لا، كان فيه خط تاني ماشي في البلد، خط اسمه التنمية، خط اسمه البناء. إحنا لما معهد الأورام حصل عنده الكارثة والتفجير اللي راح ضحيته أكتر من 20 شهيد، إحنا جنب إلى جنب مع الحادثة كان فيه بنا وكان فيه تعمير. اللي هيروح دلوقتي معهد الأورام سواء هيشوفه من بره أو هيدخله من جوه هيعرف إزاي الدولة دي وقفت جنب إلى جنب مع الناس، الدولة دي قاومت إزاي الجماعة الإرهابية بكل أسلحتها، سواء سلاح الوعي، سواء سلاح الجيل الرابع والخامس من التكنولوجيا، سواء السلاح اللي كان بيتوجه بشكل أساسي للمواطن المصري. إحنا هدفنا من توثيق الجرائم كمان ومن المبادرة إن إحنا إزاي نفند الأدلة القاطعة ان كان في والموثقة. يعني احنا الحمد لله في اليوم السابع قدرنا ان احنا نعمل ميكس كده بين الحاسة وبين دلوقتي حصل ايه، احنا كنا فين في وقت التفجير ده ودلوقتي ازاي البلد بقت فين. احنا اظهرنا بشكل اساسي مين المتورطين، اظهرنا بشكل اساسي التحقيقات في النيابة وفي المحاكم وصلت لايه. كمان كان عندنا نقطة مهمة جدا ان احنا نخاطب الجيل ده ونعرفوا ان الجرائم دي وصلت لحد فين من خلال ادواتهم. يعني احنا المبادرة اعتمدت بشكل اساسي على الاي اي. احنا عندنا قسم كامل مالتي ميديا كان بيشتغل الجرائم دي ويوثقها بالاي اي عشان الولاد الصغيرين يقدروا يعرفوا ويعرفوا بالضبط يعرفوا ويشوفوا بنفس الطريقه والمحتوى البصري اللي بالنسبه لهم كان جذاب.
1: طيب
2: احنا المبادره
1: اتفضل حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك بس يعني كيف كانت ردود الفعل تجاه التقرير المصور؟ يعني انا عارفه ان في مواد مرتبطه كتيره بالمبادره حضرتكم عرضتوها، لكن من بين هذه المواد كان التقرير المصور الخاص بالعمليه الارهابيه التي استهدفت المعهد القومي للاورام. كيف كانت ردود الفعل تجاه هذا التقرير سواء بين المواطنين او حتى على مستوى تفاعل عناصر وقيادات الجماعه في الخارج؟
2: الفيديو بتاع معهد الاورام كان فيديو كاشف جدا لينا ان ازاي كانت عايزه الناس تشوف تاني حجم اللي مصر عانيته خلال السنين اللي فاتوا، مش بس كمواطنين عاديين. احنا اول ما نزلنا الفيديو احنا لقينا اهالي شهداء بيكلمونا، لقينا اهالي شهداء بيقولولنا انتوا فكرتوا الناس تاني بشهدائنا اللي راحوا وشهدائنا اللي ماتوا، وفكرتوا الناس تاني ان في بطولات حقيقيه في البلد دي. لازم طول الوقت احنا المصطلح الدارج بينا ان وقفت حارتنا النسيان، احنا الحاجات دي لما بتتساب شويه بتتنسي. احنا كنا قاصدين اللي احنا نفكر الناس بيها. اول ردود الافعال اللي جات على تقرير او فيديو معهد الاورام، لقينا اهالي من الشهداء بيكلمونا، منهم اسره في الغربيه مات فيها 8 من شهداء معهد الاورام، كان الاب وكان معاه الزوجة وولاده. الأسرة دي احنا لما لقيناها بيكلمونا رحنا سجلنا معاهم تاني. طبعا كل الناس دي احزانها بتتجدد من اول وجديد، بس احنا كنا فخورين جدا ان ازاي الناس دي بيتم تسليط الضوء عليها تاني. الناس دي ازاي في جيل دلوقتي تاني بيتكلم عنها، ازاي جرائم الجماعة الارهابية في حق الناس دي مش هتسقط بالتقادم، اللي هيقول ان الناس دي لا يلا يا جماعة نصالح يلا يلا. في أسر كاملة عانت وما زالت عندها وجع خاص جدا بسبب جرائم الجماعة الإرهابية. الفيديو الثاني اللي عملناه بتاع توثيق فيديو أحداث أو مذبحة كرداسة، أهالي الضباط وأهالي الشهداء الضباط اللي ماتوا جوه اسم كرداسة تواصلنا معهم النهاردة، والحقيقة كمية الإشادات اللي جات للمبادرة كان شيء بيفرحني جدا يعني، وفخورين جدا إحنا كلنا في اليوم السابع إن إحنا قدرنا نحط ابنا على مناطق الناس كانت عايزة حد يتكلم عليها. احنا اسر الضباط تواصلنا معهم النهاردة واسرهم كلمونا وفرحانين جدا بالفيديو. احنا عملنا الفيديو بتاع كرداسة من داخل المبنى اللي مهجور في كرداسة. الاسم ده دلوقتي اللي بس ظاهر فيه هي علامات الرصاص اللي مضروب فيه، هي الاربجيل اللي مضروب فيه. ازاي الناس دي فعلا واسر الشهداء دول كانوا محتاجين ان حد يتكلم معاهم، وكانوا محتاجين ان احنا نسلط الضوء من اول وجديد. ودي نقطة عايزة اكد عليها، احنا المبادرة على مستوى كل محافظات الجمهورية. احنا بس مش هنروح كرداسة وبس مش هنروح عند معهد الاورام، لا احنا هنروح كمان عند الموكب اللي اتقتل فيه او استشهد فيه المستشار هشام بركات، هنروح عند اماكن، هنروح عند اماكن في محافظات حصل فيها انفجارات كانت مميتة لناس كتير وكانت مؤلمة لناس كتير. الوجع بيتجدد، بس مع تجديد الوجع انا بأكد ان الشعب دلوقتي محتاج يشوف بشكل افضل في وسط كل الشائعات اللي بتثار على السوشيال ميديا ان كان في جماعة ارهابية. هقول ايه لحد دلوقتي لسه عايزة تبث الشائعات ولسه عايزة تضلل الشعب المصري. فكان هدفنا بشكل اساسي ورئيسي في المبادرة لا يا جماعة ما حدش ينسى في جماعة ارهابية
1: هزالت موجودة وهتفضل موجودة. وقد فعلا ان المبادراتكم يعني ساهمت في ابقاء ذكرى الشهداء حاضرة في وجدان المصريين تقديرا لتضحيتهم وتأكيدا على ان مواجهة الارهاب كانت معركة لحماية الوطن ومستقبله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر كاتبة الصحفية الاستاذة همة سلامة رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. مستمعينا احنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في اخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: تحمل الموازنة العامة الجديدة عدد من المؤشرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الأجور وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية والعمل على خفض الدين العام. في الوقت نفسه قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في ظل متغيرات اقتصادية وإقليمية متسارعة. للتعليق على هذه التفاصيل ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. برحب بحضرتك يا دكتور.
2: مساء الخير فندم، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين.
1: اهلا بيك. في البدايه، الموازنه الجديده بتتضمن مجموعه من الاجراءات التي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، يعني من الناحيه الاقتصاديه ماذا تعني زياده الاجور والتوسع في الحمايه الاجتماعيه الى جانب خطط خفض الدين ضمن الموازنه الجديده، وما التاثير المتوقع لهذه الاجراءات على المواطن والاقتصاد؟
2: طيب، وبدايه الموازنه الجديده هذا العام، العام المالي الجديد اللي هيبدا باذن الله اعتبار من 1/7/2026 وينتهي في 30/6/2027. هذا العام يعتبر يمكن هذه الموازنة بتواجه عدة تحديات. تحديات لي لأن احنا قدام حرب موجودة، حرب إيرانية أمريكية لها تأثير على الاقتصاد المصري، وتأثير للأسف سلبي، سواء كان في أن قناة السويس إيراداتها بتنخفض، سواء كان في السياحة قد تتأثر، خاصة السياحة الموجودة في منطقة سيناء، بالإضافة إلى أن تكلفة الشحن وتكلفة الخاصة نقل الخاصة بالسفن التي تأتي إلى مصر والتي تأتي في منطقة الشرق الأوسط بيكون تكلفة الشحن بتكون مرتفعة جدا، بالإضافة إلى أنه سعر البرميل النفط زاد، تحرك من $70 إلى 120، يمكن اللي من دول انخفض لما يقرب من $100 وتقريبا $103، وبالتالي هذا التأثير بيضغط على الموازنة العامة. ومن ثم هناك عدة تأثيرات على الموازنة العامة، وأعتقد أن دي من أصعب الموازنات التي يمكن الدولة المصرية بدأت تخوضها في هذا العام. يمكن في الموازنة الجديدة بدأت الدولة تتجه نحو يكون هناك تخفيف الأعباء على المواطنين، سواء كان بزيادة بند المرتبات، إنها إحنا عندنا زيادة بند المرتبات في حدود 141 مليار عن العام الماضي، هنوصل في العام المالي الجديد بإذن الله في حدود 821 مليار جنيه، وأعتقد رقم جيد. يمكن سبب الارتفاع ده نتيجة عدة عوامل. أولا أنه الحد الأدنى للمرتبات ارتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، وطبعا ما يستتبعه من إجراءات الزيادة الدورية الموجودة على المرتبات اللي بتكون في حدود من 12% إلى 15% حسب الخاضعين، سواء كان لقانون الخدمة المدنية أو للغير خاضعين. بالإضافة أنه في حافز شهري يكون في حدود 750 جنيه تقريبا، وبالإضافة أنه في يعني فئتين اللي هم

0: ملابس طبعا بنجد انها ارتفعت اكبر من هذا من هذه النسبة. وبالتالي بتحاول الدولة انه تكون هناك سد لجزء كبير من نسبة ارتفاع التضخم الموجودة داخل السوق.
1: نعم. طيب دكتور عبد المنعم, بالتوازي مع عديد التحركات الاقتصادية كان هناك أيضا قرار مهم من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. كيف ترى قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة, وهل يعكس هذا القرار توجه للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحالية؟
0: هو يعني لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اللي اجتمعت أمس حددت أن يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة سواء كانت على الودائع أو على الاقتراض. وأعتقد أن القرار ده كان متوقع نتيجة عدة عوامل. أولا, إحنا نسب التضخم موجودة حاليا بدأت تتجه نحو الانخفاض, ويمكن ده واضح خلال الثلاث أسابيع الماضية. بالإضافة أنه أيضا عندنا احتياطي نقدي يعني يلامس 53 مليار دولار, وهذا رقم جيد بيغطي احتياجات الشعب من عملية الاستيراد في حدود من 7 إلى 8 شهور, وده عدد او يعني نسبة جيدة. بالاضافة ان في تدفقات دولارية اتية للدولة المصرية, سواء كانت ارتفاع الحصيلة اللي جاية من الصادرات اللي بدأت ترتفع, وده واضح خلال الربع الاول من عام 2026. بالاضافة الى تحويلات العاملين بالخارج. فكل ده خلى انه فكرة ان يكون هناك رفع لسعر الفائدة او يكون يعني يتلاشى لدى البنك المركزي, وان يبدأ يحافظ على الاستقرار النقدي او السياسات النقدية المستقرة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة, خاصة ان البنوك سواء كان البنك الفدرالي الامريكي البنك الاوروبي ايضا اتجه نحو تثبيت سعر الفائدة. فاعتقد هو ده كان الافضل بالنسبة للدولة المصرية.
1: نعم, احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا جزيلا على هذه القراءة والتحليل المهم من حضرتك. هتكلم معكم عن تفاصيل خبر خاص بشركات مصرية تتصدر قائمة الأسرع نموا في إفريقيا لعام 2026. ففي شهادة اقتصادية دولية جديدة تصدرت شركات مصرية قائمة فاينانشال تايمز لأسرع شركات نموا في إفريقيا لعام 2026, مما يعكس تنامي حضورها داخل الأسواق الإفريقية. جاءت شركة ثاندر للتكنولوجيا المالية في صدارة القائمة بمعدل نمو تجاوز 311%. كما ضمت القائمة شركات مصرية أخرى في مجالات النقل والأدوية وتكنولوجيا المياه. وأشارت الصحيفة لاستمرار تفوق شركات التكنولوجيا والبرمجيات في القارة, مع تأكيد خبراء اقتصاديين أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق مؤشرات استقرار ونمو خلال السنوات الأخيرة. مستمعينا, احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم, فاصل ونرجع نكمل معاكم.
2: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا هذا نتابع كل الجديد في مقالات الرأي في الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية، وعنوان مقال اليوم المنشور في صحيفة الوفد: الإعلام معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية. معنا على تليفون للتعليق صاحب المقال الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. أستاذ أيمن، مرحب بحضرتك.
2: مساء الخير استاذ ياسمين، وتحياتي لكل مستمع الراديو 90 90.
1: اهلا بحضرتك. المقال يطرح قضيه مهمه تتعلق بدور الاعلام وتاثيره في المرحله الحاليه. ماذا اردت ان توصل من خلال مقالك بعنوان الاعلام معركه الوعي التي تخوضها الدوله المصريه، وما هي الرساله الاساسيه التي يحملها؟
2: الحقيقه ما بنتكلم عن دور الدوله في ملف الاعلام، احنا بنتحدث هنا عن اهتمام يعني بيخص ملفات استراتيجية بتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. وده انطلاقا من الإيمان بأن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار. زي ما حضرتك عارفة أستاذة ياسمين، الإعلام بقى أصبح شريكا أساسيا في بناء الوعي وصياغة

0: الرأي العام ودعم جهود التنمية الشاملة. الدولة المصرية بتدرك جيدا ان معركة هذا العصر هي معركة وعي بالدرجة الاولى. شوف سعادة الرئيس في قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن الوعي، احنا بنتحدث دائما عن مواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة، محاولات التشويه الممنهجة، بنحتاج الى اعلام قوي ومهني ووطني بيمتلك ادوات العصر، قادر على الوصول الى المواطن بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. واحنا بنشوف طبعا السنوات الاخيرة ومؤخرا احنا بنشوف ازاي الرئيس بيتكلم على المشروعات القومية دلتا الجديدة، سنوات كلها انجاز، وازاي الدولة كمان اهتمت بتطوير المنظومة الاعلامية وتحديث بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة الكوادر الاعلامية وتأهيلها لمواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاعلام الرقمي. وفي مصر بعد الهيئات يتم تعيين وزير الدولة للإعلام إيمانا من الدولة بأهمية استراتيجية إعلامية تواجه مثل هذه التحديات. عايز أقول لحضرتك كمان أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالإعلام الوطني مسيره باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري، لأن الحقيقة الحفاظ على وعي المجتمع لا يقل أهمية عن حماية الحدود أو الحفاظ على مقدرات الدولة. بنشوف كده حرص دائم على دعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، التطوير أدائها وتمكينها من أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية والمجتمعية. أعتقد يعني كل ده بيؤدي إلى وجود إعلام بيعطي المواطن حقه أن يعرف حجم الإنجازات اللي بتتحقق على أرض الواقع في مجال البنية التحتية والطرق والإسكان والزراعة. عايز أقول لحضرتك دور الإعلام الوطني لازم يتم نقل الصورة كاملة، وبالتالي يكون هناك دعم دائما لمسيرة التنمية. ده يعني مهم جدا أن نواجه جميع التحديات بإعلام وطني قوي قادر على مواجهة مثل هذه التحديات.
1: نعم، وده فعلا اللي موضحه مقال حضرتك بيسلط الضوء على دور الإعلام في بناء الوعي خاصة في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة ودوره في مواجهة الإشاعات والأفكار المغلوطة باعتباره أحد أهم أدوات التأثير وتشكيل الرأي العام. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم ملف في خدمتك واللي هنتعرف فيه على أحدث الأخبار والحملات الأمنية والمرورية. للتعليق ينضم إلينا الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمرور في الراديو 90 90. مساء الخير عليك يا صابر. دايماً
2: بقول أهلاً بخير يا سمين، أهلاً بك وأهلاً بالسادة المستمعين الكرام.
1: هناك غلق جزئي بكوبري أكتوبر بالقاهرة بسبب أعمال الصيانة، فما هي تفاصيل ومواعيد التعديلات المرورية الخاصة بالكوبري والمناطق المحيطة به وأبرز الطرق البديلة المقترحة للمواطنين؟
2: طيب خلينا طبعاً في البداية احنا برضو بالنظر من خلال راديو 90 90 على مدار الساعة عندنا الإدارة العامة للمرور القاهرة بتقوم بتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الفواصل التمددية اللي هي أعلى كوبري أكتوبر خاصة في الاتجاهين والبدء فيها من الوصلة المحصورة من أعلى ممدوح سالم وحتى مدخل بغوص، والأمر ده بيستلزم غلق كل لهذه الوصلة وبيتم التحويلات على النحو التالي: القادم من او المتجه او القادم من مناطق مدينه نصر ومتجه الى مناطق الجيزه بيجي من عند مطلع مع امتداد ممدوح سالم واللي هو امام وزاره الماليه تحديدا، وما بيكملش بيطلع المطلع دوت، لا وبياخد المسطح الارضي امتداد ممدوح سالم وبينزل على ميدان العباسيه وبيكمل من ميدان العباسيه ويطلع كوبري اكتوبر من شارع لطفي السيد، وهو كده طلع كوبري اكتوبر من غمره. كذلك ايضا طبعا قائدي السيارات القادمين من مناطق محور امتداد رمسيس ومحور مصر ورايحين على مناطق وسط المدينة، ممكن عندنا برضو حل من الاثنين، وإما بيجي من عند نجي سكة الحديد وبيكمل على شارع امتداد رمسيس، وإما بيكمل على منطقة الاوتوستراد، أو ممكن نستخدم أحد المحاور الشرعين العامة الجديدة وهي محور جهان السادات. باستخدامنا محور جهان السادات اللي جاي كذلك ايضا من مناطق مدينة نصر سواء الحي السابع الحي السادس مصطفى النحاس، ده هيكون افضل في هذا التوقيت. كذلك ايضا عندنا غلق كلي لمطلع كوبري اكتوبر من مناطق غمرة وبتستكمل المركبات او بتستكمل حركة السيارات للمناطق او المسطحات الارضيه، او نستكمل رحلتنا عن طريق نفع الازهر، ده هيكون بديل حتى نخفف كل الاحجام المريه. نروح بقى بالنسبه لي القادم من مناطق الجيزه ومتجه الى مناطق وسط المدينه ومتجه ايضا لمناطق غمره، بيسلك ينزل عند منزل غمره، لان بعد منزل غمره عندنا اعمال، والاعمال ديت هتبتدي ان شاء الله بتبدا من الساعه 12:30 تحديدا من يوم 29/5 حتى يوم 30/5 ولمده 36 ساعه. الاداره العامه لمرور القاهره بتقوم بتجهيز وتعيين الخدمات المروريه اللازمه والتنسيق مع الشركه المنفذه لوضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه لضمان امن وسلامه الساده المواطنين اثناء فتره الاعمال.
1: طيب صبر، بعيد عن الملف المرور، هناك تحركات مكثفة أيضا على مستوى الأسواق مع قرب عيد الأضحى، ماذا عن نتائج الحملات على الأسواق حتى الآن وأبرز المخالفات التي تم رصدها أو التعامل معها استعدادا لموسم عيد الأضحى؟
2: طبعا يمكن احنا طبعا في استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وأيضا والبيع بأزيد من الأسعار على كافة السلع وخاصة الخبز، بتواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لحملاتهم المكبرة لضبط كافة الجرائم التموينية والتلاعب بالأسعار، والتي أثرت في خلال 24 ساعة من ضبط عدة قضايا، وتم ضبط من خلال هذه عدة القضايا ما يزيد عن 5 طن دقيق أبيض وبلد مدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. كذلك ايضا على الشأن والحملات المرورية بتواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية، بتواصل حملاتها المكثفة حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 108223 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها هو السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص، وتم فحص عدد 1278 سائق، تبين إجابة عدد منهم 44 سائق لتعاطيهم مواد مخدرة. وكذلك أيضا بتواصل الإدارة العامة بالمرور حملاتها الانضباطية في مناطق الأعمال، وهي أعلى الطريق الدائري الإقليمي، وحيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 587 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها هي تحمل ركاب شروط التراخيص أمن ومتانة. وتم فحص 157 سائق، تبين إجابة 2 منهم 6 لحالات تعاطيهم المواد المخدرة. وتم ضبط عدد 8 محكوم عليهم بإجمالي أحكام 20 حكم، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفاتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.
1: نعم، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول ملف الأمن والمرور في راديو 90. شكرا جزيلا يا صابر على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا يا ياسمين، موفقة دايما، أشكرك وشكرا للسادة المستمعين الكرام. تحياتي.
1: معنا خبر خاص بوزارة الأوقاف، حيث نفت الوزارة صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن جميع الطروحات الرسمية بتتم فقط عبر المنصات والصفحات المعتمدة للوزارة وهيئة الأوقاف، محذرة من الانسياق وراء أي إعلانات مجهولة أو التعامل مع صفحات غير رسمية، ودعت المواطنين إلى متابعة المصادر الرسمية فقط، وعدم تحويل أي مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية مع الإبلاغ عن أي محاولات احتيال. مستمعينا، احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم معكم أقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. من الاقتصاد، عقد وزير الاتصالات اجتماع مع الشعب العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية. من الرياضة، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اكتفى بمران خفيف للاعبين في أولى حصص المعسكر التدريبي في مركز المنتخبات الوطنية، وطالب حسام حسن معاونيه بضرورة تجهيز تقرير فني شامل يتضمن فيديوهات تحليلية دقيقة لأداء المنتخب الروسي في مبارياته الأخيرة. نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس مقطع فيديو ترويجي لفيلم وداع محمد صلاح قائد منتخب مصر بحضور ابنتيه مكة وكيان. اتفق اتحاد الكرة مع مدير روسيا على إقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاي بطاقم حكام جزائري وبدون تقنية الفيديو ضمن استعداد للمشاركة في كأس العالم 2026. وفي حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا. مستمعينا، بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضرتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي. إيران تقول أن المفاوضات التي تجريها حاليا تركز على إنهاء الحرب وليس على البرنامج النووي. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. 11 شهيدا بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على استعداد تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات. وصول آخر أفواج حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة. وزير التموين يبحث مع الجانب الروسي إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته قبل مواجهة روسيا وديا في إطار الأعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. السهره الاسبوعيه بتاعتنا اللي بنقعد بيكون عندنا فيها 3 فقرات، عندنا موضوع وعندنا وش وظهر وعندنا تورنيدو. سهره اسبوعيه مختلفه تماما عن كل حاجه بتحصل طول الاسبوع. بنقعد ونستمتع ونسمع مزيكا ونتبسط على مدار الثلاث ساعات. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الاربعاء. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ان شاء الله ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده عندنا حاجات حلوه. النهارده قلت لكم يوم الاربعاء ان احنا عندنا حلقه مختلفه، وعندنا حلقه شعارها قنوات خلاصه لاصه و100 100. النهارده عندنا شويه حاجات لطيفه. الاول طبعا معلش، انا دايما بحب ان انا الاول اروح اسلم عليكم على كل الناس اللي نوروا الفان بيج ونوروا الواتساب من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وبعدين بقى نبدا نقول المنيو بتاعنا النهارده ايه، عندنا ايه موضوع، عندنا ايه وش وظهر، وعندنا ايه تورنيدو. وركزوا عشان التورنيدو النهارده يعني اعتقد هو مختلف وهيبسطكم جامد. طيب نروح نسلم على مين وبدون ترتيب؟ وبدون ترتيب هبدأ النهاردة من الفان بيج، هبدأ النهاردة من الفان بيج كتغيير يعني. نورهان عبدين، مساء الورد ياسمين، احلى مذيع وان شاء الله حلقة ممتعة كالعادة. وياريت تورنيدو مع تامر عاشور. حاضر. دعاء عبد الملك كمان بتقول مساء الفل والنور والهنا والسرور، منور الدنيا كلها. غزل حسين الدين، مرسي على كل الكلام الحلو. وبتقول لي والدتها في الحج وبتدعي لي، يعني هتدعي لي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، اللهم امين، وباذن الله كده الحج مبرور والذنب مغفور. رامي نبيل، مساء الورد والفل عليك انت كمان، منور الدنيا. مروه مكارم، مرسي على كل الدعوات. القمر، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على كلامك الحلو ودعواتك الحلوه. يعقوب خيري، مساء الفل والهنا والسعاده عليك يا صديقي العزيز. عندي كمان شيماء شوشو، مساء الورد عليك يا غالي وعيلة مفيش نوم، منور الدنيا كلها. وسام فتحي، مساء الفل والجمال والسعادة، ايه الموضوع الجامد ده؟ وبدأت تشارك في الموضوع على طول حالا دلوقتي، هنقول الموضوع حكايته ايه. لوجين الساعي كمان، مساء الفل. يثرب حمدي، منور الدنيا كلها. ام شهاب الدين، مساء الفل والسعادة والهنا عليك. كمان مين كمان مين؟ ورانيا نبيل كمان مرة تانية بسلم عليك. يلا روح بقى برده بسرعة كده للواتساب عشان نسلم على كل الناس وبرضو بدون ترتيب. ايمي احمد، منور الدنيا، مساء السعادة صنع السعادة. ممكن عمرو دياب خالصين او ميال؟ ماشي، وحشتنا من يوم الاربع. حاضر، استني بقى نكتب عندنا ميال او خالصين، جبناهم احنا الاسبوع اللي فات دول في التورنيه. بس حاضر. في عندي مساء الخير ميرات، بسلم عليك كتير، حلقه جميله كالعاده بتحلي سهرتنا وبنستناك دايما. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد على الاسره كلها، منوره الدنيا كلها ميرات. والله مساء الفل والهنا والسعاده عليك. كمان عندي مين؟ عندي مين؟ عندي كمان عائشه، منوره الدنيا كلها. عائشه اخبارك ايه؟ بتقول لي مساء الخير والعسل يا غالي، منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك. اميره مامت ليان، مساء الفل، بتقول مساء الخير والورد والياسمين والجمال، ازيك وكل سنه وانت طيب وبخير وسعاده، ربنا يسعدك ومن نجاح للنجاح وبالتوفيق وربنا يبارك في حياتك كلها. وحشتنا جدا، انتوا كمان وحشتوني جدا جدا، منوره الدنيا كلها يا اميره. كمان عندي عامل ايه؟ عايزه اسمع اغنيه وزير السعاده لعمرو دياب، او عايزه اقرب او عايزه اقرب لجنات. دي مين؟ دي ايمو من اسماعيليه. خدوا بالكم انا عندي كذا ايمو على وكذا ايمي وبتاع، يعني برضو الموضوع بيبقى محتاج شويه تركيز. في كمان عندي وفاء، منور الدنيا كلها، ربنا ما يحرمنيش من دعواتك الحلوه. وبتقول منتظرين اقوى اغاني واحلى موضوع واروع وش وظهر مع اغلى حسام، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا. عندي كمان ايموز، منور الدنيا كلها ايموز. مساء السهره العسل واجمل وش وظهر والتورنيدو لحد الصبح مع حسام عصام المتالق، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان شكرا ان انت جبت ماشي، انا عشان ما احرقش بس هقول دلوقتي على طول. احلى تتر مفيش نوم، دي هاجر سعيد. ومساء الهنا حس، وعامل ايه يا رب تكون احسن النهارده؟ الحمد لله، انا طول ما انا معاك وانا احسن اكيد. كمان عندي هند، مرسي على الصوره الحلوه، ربنا يخليك، تقول يا رب تكون بخير، انا بخير طول ما انتوا بخير، ربنا يخليك يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. مين كمان مين كمان مين كمان بسرعه كده قبل ما نروح لنقول بقى المنيو بتاعنا. عندي بقى مي عصام، منوره الدنيا كلها، بتقول لي مساء السعاده يا صاحبه السعاده والطاقه الايجابيه واشطر واحلى، ربنا يخليكي واشكرك. ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، وان شاء الله سهره جامده ومميزه ومكسره الدنيا كالعاده. رانيا نبيل كمان بتقول ان شاء الله حلقه جميله وسهره سعيده نجم النجوم. ومن فضلك عايز اقول لحبيبتي الغاليه اميره سيد كل سنه وانت طيبه وبخير وعيد ميلاد سعيد، واستاذنك في اغنيه على ذوقك العالي، اهداء لاميره حبيبتي حاضر عينيا اتنين، نعمل احلى اهداء لاميره النهارده. يا سلام احنا عندنا كام اميره يعني، عينينا الاثنين. نهد يوسف منور الدنيا وبتقلب بس عليك وعلى كل اللي بيسمعوك، ربنا يكفيك شر اللي ايه اللي ما تطقش شره. اه والله ماشي، حلوه الدعوه دي، ويرزقك راحه البال يا رب العالمين. منور الدنيا كلها يا نهد يا يوسف، وكل عيله يوسف منورين الدنيا، سواء قريت رسائلهم او لسه هقراها قبل ما يزعلوا يعني. يلا بقى تعالوا نقول المنيو عندنا ايه النهارده. النهارده مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا عارفين بيبقى عندنا فقره كده لطيفه اسمها وش وظهر. الفقره دي بجيب فيها البوم غنائي عدى عليه فتره، نقعد نسمعه مع بعض بالكامل بكل اغانيه. فالنهارده انا مبدئيا كده جايب يعني البوم عدى عليه 29 سنه. اه والله انتاج 1997 للرائع الراحل هاني شاكر امير الغناء العربي. النهارده هنسمع البوم تخسري بالكامل. البوم ده فيه 8 اغاني، الثمان اغاني احلى من بعض، هقول لكم كمان شويه ايه الاغاني اللي موجوده فيه. البوم من يعني كان من العلامات بتاعه الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. فرصه كده النهارده واحنا بنستمتع باغانيه دي ان احنا طبعا ندعي له ونقرا له الفاتحه في الايام المفترجه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه التورنيدو. النهارده عشان برضو احكي لكم الحكايه بصراحه كده، بقالي فتره تعرفين احنا بقالنا فتره كبيره، طبيعي بنجيب اتنين مطربين ونعمل ما بينهم فوت وبتاع، واول حلقه في الشهر بيبقى الموضوع حلقه مفتوحه وهكذا يعني. حسيت ان انا النهارده ايه عايز اعمل حاجه مختلفه يعني، عايزين نعمل حاجه جديده. فايه احس نعمل ايه جديد، ايه احس نعمل ايه جديد. قلت طيب تعالوا نعمل حاجه بقالنا كتير ما عملناهاش، اللي هي ايه، ان احنا مش هنلعب مطرب معين، احنا هنلعب مود مزيكا. يعني ايه مود مزيكا؟ النهارده في مودين مزيكا هنختار ما بينهم. هل تسمعوا النهارده من الساعة 2 لغاية الساعة 3 صباحا لايف ميكس تورنيدو أغاني رومانسية ولا أغاني دراما؟ إيه الأغاني الدراما دي عشان لو حد مش عارف، اللي هي بيطلق عليها ما بين قوسين وإحنا كنا مسمينها كده برضو 550 إيه منديل، برافو عليك الله يفتح عليك. وفي 650 كمان لو عايزين يعني، برضو تنزل برضو في السوق وموجود، في عندنا 550 650. فهل النهارده في نسمه عليله والجو لطيف وفي لسعه برد خفيفه كده كانت امبارح والنهارده والايام اللي جايه برضو لغايه اخر الشهر كده عندنا الجو حلو، ربنا يا رب يكتر من الجو ده كمان وكمان الى الحق جاي ما بقى رب. دي حاجه. فهل في هذه النسمات الصيفيه اللذيذه اللطيفه هل نقعد نسمع اغاني رومانسيه كده ونستمتع بيها، ولا انتوا حبايب قلب بابا حابين ان احنا نقعد نديها دراما لمده ساعه كامله؟ طبعا دي مش هتبقى المطرب واحد، مطربين بقى ورجاله وستات ومطربين ومطرب، قصه حكايه سواء في الرومانسي او في الدراما. عايزين كده انا معاكو، عايزين كده انا معاكو، بس قلت النهارده نعمل حاجه مختلفه، فرصه ان احنا نسمع مطربين كتير وفي نفس الوقت هنسمع مود من الاغاني مختلف. يبقى كده ده التورنيدو بتاعنا النهارده. تعالوا بقى نروح للموضوع، هقول لكم كلمتين وبعد كده هنرجع نشرح الموضوع باستفاضه. الموضوع بتاعنا النهارده بيتقال دايما ايه، في واحد كده تلاقيه وصل لمرحله من مراحل السلام النفسي يقول لك انا السيء في روايه احدهم، انا السيء في روايه احدهم. يعني ايه؟ يعني انا في واحد من الناس بيقول عليا ان انا وحش. فطبعا الراجل ده هو مش مثلا راجل هادي او اعصابه محطوطه في ثلاجه، لا لا لا خالص، هو عنده سلام نفسي غير طبيعي، اللي هو انا السيء في روايه احدهم عادي مفيش مشكله. فانا بسال النهارده سؤال بسيط جدا، بيتقال عنك ايه في روايه احدهم؟ بالظبط كده، بيتقال عنك ايه؟ طيب يعني ايه بيتقال عنك ايه؟ يعني ممكن زي ايه مثلا؟ زي ايه دي بقى، والقصه والحكايه والحدوته، كل ده هنرجع نشرحه حالا بالا. يلا نسمع اول اغنيه ونرجع بعدها على طول ومكملين. عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، عندنا تورنيدو، حلقه قويه جدا، حلقه دسمه جدا من دلوقتي لغايه الساعه 3 صباحا. هنتواصل مع بعض من خلال اكتر من طريقه، عندنا طبعا صفحتنا على الفيسبوك صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على الواتساب 010 400 9094. نرجع نبدا سهرتنا ومفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدا نشرح الموضوع بتاع النهارده. بفكركم ان احنا النهارده عندنا وش وظهر البوم الفنان الراحل الكبير امير الغناء العربي هاني شاكر، البوم تخسري اللي كان انتاج 1997، البوم عدى عليه 29 سنه. الى جانب النهارده التورنيدو بتاعنا مختلف، لا هنقول مطرب ولا هنقول مطربه، هنقول مطربين بس ازاي. عندنا يا اما هنقول ان هو ان التورنيدو هيكون اغاني رومانسيه او اغاني دراما ما بين قوسين 550 منديل. يلا نشرح بقى الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا عن ايه؟ الواحد بيعدي عليه اوقات ومراحل عمريه او مرحله عمريه، لما مثلا حد بيقول عنك كلمه كده بتاع، فانت بتتضايق، تتعصب، تتنرفز، خصوصا طبعا لما بتكون الكلمه دي اكيد مش في محلها او صفها مش فيك يعني. فالواحد يقعد يتشال ويتحط وما ينامش الليل ويعيط ويتنرفز ويكلم ناس ويجيب ناس ويقعد ويسهر ويشرب في قهوه وقصه. وبعدين بيوصل لمرحله عمريه تانية او بيكون عدى عليه حاجات كتير قوي في حياته، فبيبقى خلاص مش فارق معاه مين يقول عليه ايه. يعني المهم ان هو عارف نفسه ان هو انسان كويس، ان هو انسان طيب، ان هو على الاقل ما فيهوش الصفه دي، ان هو على الاقل كويس، ما بيأذيش حد، كل الحاجات اللطيفه. فخلاص عايز تقول عني اللي عايز تقوله براحتك، اكسب سيئات كمان، اهري مع نفسك كمان، انا ولا يتهزلي شعره. فساعتها او من هنا طلعت الجمله بتاعت ايه، انا السيء في روايه احدهم. فانا النهارده بسال على موضوع روايه احدهم ده، انت بيتقال عنك ايه في روايه احدهم؟ يعني مثلا في ناس بيبقى دايما عارف معروف او هم عارفين كويس جدا ان دايما بيتقال عليهم ان هم كذا او كذا او كذا، هنقول زي ايه دلوقتي، بس اللي هو ايه، عارف ان الصفه دي بتتقال عليه دايما، ممكن تكون مش فيه، بس ساعات بيبقى في شوية انطباعات كده بتدي الصفة دي، في مثلا ناس قالت لناس فناس صدقت ناس من غير ما تدرس الإحساس، فلقت ان الموضوع راح كده. فالمهم يعني فالموضوع بينتشر خلاص. فزي ما قلنا كده، ممكن يتقال عليك ان انت انسان سيء في رواية احدهم، ممكن يتقال عليك ان انت انسان طيب في رواية احدهم، ودي يعني برضو مش هنقول برضو ان هي حاجة كلها حاجات وحشة، لا بالعكس، ممكن يكون بيتقال عنك حاجات كويسة في رواية احدهم، ممكن يكون مثلا بيتقال عنك ان انت يتفتلك بلاد في رواية احدهم. يعني انا طبعا بضرب امثلة مش بوجه الكلام لحد اكيد. ممكن يكون بيتقال عنك ان انت الانسان الحساس، انت الانسان الرومانسي، انت الانسان الطيب، انت الانسان الخلوق، انت الانسان الـ الـ الـ الـ الشرير. يعني ممكن يكون برضو بتاع عليك في رواية احدهم ان انت راجل شرير ما فيهاش حاجة. يعني برضو ممكن برضو تاخد الموضوع بصدر رحب، ممكن تكون الصفة فيك او مش فيك. وعلى فكرة ممكن برضو تكون الصفة فيك فعلا، يعني ممكن تكون فعلا انت عارف ان انت مثلا يتفتلك بلاد، خلاص يعني انت من جواك عارف ان انت ما فيهاش حاجة. كل واحد عارف قدراته وعارف امكانياته وعارف حدوده وبتاع، فممكن تكون عارف كويس ان انت يتفتلك ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، دي قدرات على فكرة، يعني دي ميزة على فكرة مش حاجة وحش، يعني انت راجل دماغك دي متأسسة، حاجة جميل. ممكن يكون بيتقال عليك الكئيب في رواية احدهم، يعني دايما عارف ان معظم الناس او كذا حد يقول كل يا ساتر ده بالنسبه لنا يعني كله راح كله رايح مفيش حاجه. ممكن يكون بيتقال عليك الرايق في رواية احدهم، اللي هو مهما تيجي سيرته يقول لك ده يا رب ربع روقانه ده والله، وانت لا رايق ولا بتاع، بس هم شايفينك كده خلاص، خليهم يا عم رواية احدهم بقى، هم حرين. ممكن يكون بيتقال عليك القفوش في رواية احدهم، بتقفش على كل حاجه واي حاجه، بتتلكك، بتقول يا شر اشطر، غاوي خناق، قول اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله. ممكن يكون بيتقال عليك الشاكي او الشكاي، اللي هو فلان الفلاني ده ما مش هنشوفه غير لما يقعد يشتكي. فانا بيتقال عليا مثلا، مش انا يعني كحسام، بس اللي هو انا بضرب مثلا، انا بيتقال عليا الشاكي في رواية احدهم، اللي هو معروف ان فلان ده هو هيقعد هيشتكي، وهو لا في حاجه مضايقاه ولا في حاجه مزعلاه ولا في حاجه بتاع، هو بيحب، يعني هو بيحب فكره اللي هو الاهات دي، يعني بيحب فكره الاهات مع وجود المسكنات. ممكن يكون بيتقال عليك الفنان في رواية أحده، ممكن يكون بيتقال عليك المجروح في رواية أحده، ممكن يكون بيتقال عليك العقر في رواية أحده. يقول لك راجل عقر، دماغه مش سهلة، تكتيك عالمي، حركات غير طبيعية، استراتيجيات مبعدية، أيا كان الكلام ليك وليا. فالمهم مليون ألف حكاية ومليون ألف صفة ممكن تتقال عليك في رواية أحدهم. أغلبها ممكن يكون مش حلو، ولكن برضو ممكن يكون في جزء حلو، ما فيهاش حاجة. يعني قولي كده وقولي كده، بيتقال عليك إيه؟ إمتى بنوصل للمرحلة دي؟ المرحلة دي مش هقولك مثلا بتوصل لها في مرحلة سنية معينة، لا، هي بتوصل لها في مرحلة حياتية معينة، بعد ما بتمر بحاجات كتير كده، تجارب على حاجات، على شوية سلطات، على شوية بتنجم مخلل، على الحاجات دي بتاع، فبتوصل لمرحلة اللي هو خلاص يعني اضرب كمان عايز اتوب، مش فارقة، قول عليا اللي تقوله، مش فارقة، بقول لك على حاجة منك لله، يعني ما خلاص، يعني قول اللي انت عايز تقول. اقول لك ايه، انت شايفني كده خلاص يا سيدي، اقول لك على حاجة، انا وحش يا سيدي، انا مش معنى كده ان انا انت مش فارق لي، او انا رميك، او انا ما بيفرقليش زعل حد، لا خالص، بس اللي هو ايه، انا مش قادر اقعد اناهد وتعب واتعب معاك ان اشرح لك واعكس لك وجهة نظرك، انت صدقت عني من غير ما تعرفني، فخلاص انت حر، مش دي رواية حضرتك، خلاص رواية احدهم، خلاص انت حر بقى مع نفسك. هو ده سؤال النهاردة اللي انا هسيبكم دلوقتي تفكروا فيه. طبعا عندي الواتساب ما شاء الله، يعني واضح ان الناس كلها عندها مشكلة مع موضوع رواية احدهم ده، هنرجع بقى نقرأ بالتفصيل بعد ما نسمع الاغنية اللي جاي. السؤال بكرره مرة تانية، بيتقال عنك ايه في رواية احدهم؟ هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب هو 010-490-904. ويعني شايف الاغنية دي مناسبة جدا جدا، انا الشاكي، انا الباكي، انا الحساس، في رواية احدهم. تحرين بقى

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. النهاردة زي ما انتوا عارفين عندنا 3 فقرات بتوعنا، عندنا موضوع، عندنا وش وظهر النهاردة للألبوم للفنان الكبير أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، ألبوم تخساري إنتاج 1997 هنسمعه بالكامل، واللي مكون من 8 أغاني. أقول لكم الأغاني: هنعيش، في عز ما كنت خاين، بيسموكي القمر، تخساري، أدفع لك عمري، أنا بتاخد منك، حكاية قلب.

هيبقى كل سنة وانتوا طيبين، فانتوا حرين هتختاروا كده هتختاروا كده. نرجع بقى للموضوع، بيتقال عنك ايه في رواية احدهم؟ الجملة الشهيرة المعروفة، المثل الطبيعي اللي الناس كلها بتسمعه وبتكتبه على السوشيال ميديا او بتاع، يقول لك انا السيء في رواية احدهم، يعني في فلان من حد من الناس كان بيقول عليه ان انا يعني حد وحش، فماشي انا السيء في رواية احدهم عادي مفيش مشكلة، بس ممكن يكون بيتقال حاجات تانية غير السيء. ودينا بقى امثله كتير، تعالوا بقى نشوف اخبار اللي انتوا بعتينه ايه على الفان بيج، نشوف كده الاخبار الدنيا. مساء الورد عليك، عامل ايه؟ ممكن اغنيه لعمرو دياب؟ انا ساره. حاضر يا ساره، بس احنا بدانا بعمرو دياب النهارده، شويه ونجيب اغنيه تانية. في عندي الدكتوره اسراء منوره الدنيا، صباح الخير يا حسام. انا دايما بيتقال عليا تنكة ومغروره وبتنك على الناس، هم بس فاهمين غلط، انا مش شايفاهم اساسا اصلا يعني. لا هم غلطانين، لا هم غلطانين، مش عارف ليه قالوا عليك كده. قلت لك انا مش شايفاهم، مش اللي هو انا مش واخده بالي، لا انا مش شايفاهم اصلا. بمعنى ببقى مش مركزه مع حد، انا مع نفسي جدا. زي كده لما كنت بتعمل لي كومنت في الاول، لما كنت ببعت لك اني مش بقول مساء الخير، كنت بدخل في الموضوع على طول، ايه التركيز والله. بس دلوقتي بقيت اقول قبل اي حاجه، او اخش واسلم عليك وادخل برجلي اليمين وما يستلزم من الورود، وعايزين تورنيدو لمحمود العسيلي. حاضر. هو كلام متناقض شويتين ثلاثة، بس ماشي يعني ما عنديش مشكلة. أنا كنت مستنيك والله، والله كنت مستنيك يوسف مجدي، قال لك مساء الفل والهنا والسرور، ممكن تشغل أغنية يلا لعمرو دياب وعايزين حزيني طبعا 750 منديل. حاضر عنايا الاثنين. أم روجي منورة الدنيا كلها بتقول صباح الخير والسعادة يا سمسم، حلقة جديدة وسعيدة، يا ريت دراما. يلا أنا مجهز المناديل أهو، أنا ولا بهتم بروايتهم، بذمتكم دي ناس يترد عليها؟ طب الحمد لله انت ما كملتيش اكتر من كده، كنت حاسس ان في كلام هي مش هينفع يتقال. او بتقول دراما يحس دوس ولا يهمك، ماشي. عندي داليا الهيلزي بعت، هي حتى كتبها لي دلوقتي، ان خلاص هي بتكتبها هيلزي ما بقتش بتكتبها هادي زي الاول. تقول لي مثلا بص اكيد الالبوم جامد، الله يرحمه ويغفر له يا رب، دراما بقى بما اننا مش بنعرف نسمعها في ساعتين جامدين. والله وجهة نظر، والله وجهة نظر، وفي منطق يعني، في منطق في الطلب برضو، ماشي. طيب عندي كمان مروة عبد الحليم فرغالي منورة الدنيا كلها، انتوا كمان وحشوني جدا جدا جدا، ربنا يخليك، مرسي على الدعوات الحلوة والكلام القمر اللي يرفع معنويات الواحد. تقول لي سند وجودي يسلموا عليك كتير، وبيقول لك مستنيين اجمد واحلى سهرة، وبنشكرك على اختيارك لوش وظهر للراحل الجميل ابي امير الغناء العربي هاني شاكر، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنات النعيم. في كمان عاوزين احمد سعد في لحظة الدنيا، تسلم ايدك يا حسن، الميكس النهارده يجنن، وعايزين حزين قوي، دي احلام هي اللي بعد. واضح ان في اسئله برضو واحد ما يسالكوش يعني. احلى مسا عليك، مش عارف اقولها ازاي دي. يعني هو يعني حد بيقول ان هو في روايه احدهم بيتقال عليه اللي هو ايه ال يعني دي اصلا ما ينفعش تقال، يعني دي ما ينفعش تقال. هي دعاء من اسكندريه بتقول ليه بقى؟ عشان دايما بكبر دماغي مش بحب المشاكل. يعني خلينا نقول الجمله اللي هي كاتباها، اللي هي مثلا ايه يعني بتتنازل عن حقها او بتكبر دماغها او كده، عشان برضو ما نقولش كلام تاخد علينا ولا حاجه. حبيبي يا حسن بالتوفيق، ده كابتن سعيد منور الدنيا كلها. ابو كباتن اخبارك ايه؟ يسرية عمران، يا مساء الهنا والسعاده والسرور عليكي والله، منور الدنيا كلها، مرسي على دعوات القمر. تقول عايزين اغنيه هشام عباس كام مره، او زي الاول، او راغب علامه لو ينفع توام روحي، والله على البوم النهارده تخساري تحفه. تسلم ايدك يا حسن، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. عندي كمان صديقي الغالي محمد الشعراوي بيقول لي بالنسبه لفي روايه الغير عني، فانا متنوع حسب البيئه اللي بتعامل معاها. يعني في مجال شغلي بكون شديد دايما، بحب امشي على الخط المستقيم دايما، وشديد في الحساب على الغلط، بس عارفين ان انا دايما قلبي طيب، وبيعرفوا يستميلوا قلبي في طلباتهم. الله على الكلام، الله على الاسلوب التعبير. بيقول لي في مجال صحابي دايما بيسموني قاضي الغرام في مشاكلهم الرومانسية، انا اؤيد هذا لهذه الصفة. في بعض الناس اللي كانوا صحابي هم اللي غلطوا وخرجتهم من حياتي، فطبعا لازم اكون السيء في رواية احدهم، بس بطبيعتي انا بقى عمري ما كنت شكاء بكاء، ودايما بكتم جوايا وطلع الوش الروش قدام الناس، ماشي. وعايز اهدي اغنية بيسموك القمر ليسوء القمر حبيبة قلبي، وانا ههدي نفسي الدراما كلها، مش بتموت انت بجلد الذات. طيب عندي كمان صباح الورد اجمل برنامج، محمد علاء، وبيقول يسلم لي على بنتي رغد، منور الدنيا كلها محمد، واحلى سلام لاجمل رغد في الدنيا. اكيد اكيد اغاني دراما دي. مروة بتقول والله على جمال، انا الشاكي انا الباكي انا الحساس. في كمان عندنا وجهة نظر مختلفة اهي، تقول والنبي مش ناقصين حزين قبل العيد، فرفشنا يا حس. تسلم ايدك على اغنية عمرو دياب، وذوقك يجنن في وش وظهر طول عمرك يا غالي، وذوقك واخلاقك وهتوحشنا في العيد.

قوي، وكل سنه وانت طيب وبخير، وانتوا كمان طيبين وبخير وهتوحشوني اكتر. رومانسي، حد طالب رقبه بدران اهو، محمد بدران طالب اغاني رومانسي. في كمان الله يبارك لك يا حسام يا اخويا، النفسيه مش متحمله نكد خالص، احنا داخلين على عيد، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد. دي رانيا نبيل. طيب اهو بدانا نشوف اراء متباينه، بدانا نشوف اراء متباينه، ولكن يظل احنا لسه برضو بنتكلم في الموضوع بتاعنا، اللي هو ايه، اللي هو انت مين او بيتقال عنك ايه في روايات احدهم. تعالوا نشوف. عندنا مي عصام بتقول لا ارجوك بلاش 650 منديل، نمشيها رومانسي عشان نبيض بمزاج. انتوا عارفين هي فاتحه موضوع البيض بقى لها كام يوم، وياسر يعني اعصابه تهدى من اللي انا عملته فيه عشان الموضوع فتح معانا على الاخر تغيير ديكور وستاير وليله. طب انا هتكلم بس في اخر اللي بتقول انا بالنسبه انا مين في روايه احدهم، انا اللي بيتقال عليا هي بتعمل كده ليه، يا ترى ايه المقابل، بس مع الوقت بيقولي انت ازاي كده، هو اللي بيعمل هو ايه اللي هو بعمل من غير منتظر اي مقابل وخلاص، هم تعودوا اني بدي من غير ما استنى اي مقابل. ده كلام جميل، ده كلام عظيم، بس دلوقتي اختي ماي انت وياسر اخواتي، فدلوقتي احنا فتحنا في موضوع البياض على عيني وعلى راسي، دخلنا في موضوع ستاير وموضوع تغيير ايه كمان وديكور وبتاع. ياسر لوس يعني، في لوس عشان الحاجات دي تتعمل، فانا انا بشجع اللي انت بتعمليه وبحترمه خلاص، ولكن برضو ياسر يعني ايا كان الظروف عامله ازاي، بس انا فاهمه الستاير دي معروفه انها بتتغير كل 30 سنه مره، يعني اما توصل لمرحله ان تروح فجاه تربي قطه، فالقطه تروح طالعه جايباها من فوق تروح اسمها نصين، ساعتها بنغير الستاير معروف، يا القطه هي اللي بتخلينا دايما نغير الستاير، لكن احنا نغيرها من نفسنا ليه؟ طب الستاير القديمه نوديها فين؟ واخده بالك ازاي؟ طبعا انا ماليش ان انا اتدخل في الكلام الفاضي ده كله، ولكن حبيت ان انا اقول رايي عشان حرصي على جيب اخويا ياسر حبيبي ياسر. يلا بينا. يا ما قالوا نوال الزوبي، بيتقال عنك ايه في روايه احدهم؟ هو ده السؤال بتاعنا النهارده. يلا هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.90.
1: في ناس يقول لك مثلا ايه، والله انا بيتقال عني السيء في روايه احدهم. السيء دي طبعا كلمه يعني عامه جدا، كلمه مطاطه جدا، ممكن يتشال كلمه السيء نحط كلمات تانية كتير ووصفات تانية كتير، ولكن السيء اللي هو ايه، اللي هو يعني ما شاء الله بيجمع حاجات كتير وفي نفس الوقت انا مش فارق معي، بيقولوا عليا كذا ماشي، يقول هم اللي ياخدوا ذنوب وهم اللي حرين يقولوا اللي عايزين يقولوا. انا هقعد اثبت لهم وجهه نظر العمر كله، هقعد عمري كله اثبت ان انا حلو خلاص يا سيدي، انا وحش يا سيدي. يلا السؤال بقى بتاع النهاردة، في موضوع النهاردة بيتقال عنك ايه في رواية احدهم، هو ده الموضوع. سارة رقمك اخره 17. بشكرك جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو، ربنا يخليك يا رب، تسلميلي على ذوقك. في كمان انا قاعدة والله مخصوص للبرنامج مع اني راجعة ميتة من الجيم. دي دكتورة إسراء بتقول هو وانا عكيت ولا ايه؟ لا خالص، ليه عكيتي ليه؟ ليه يا ماما شكة في كلامك طول الوقت؟ خالص احنا بنقعد نتكلم وناخد وندي، بالعكس كلامك كان جميل جدا. مونة يوسف احلى صباح عليك واحلى حسام واحلى برنامج، ربنا يكرمك يا رب ويرزقك ويسعدك ويحب فيك خلقه. يوم الاربعاء كانت الحلقة تحفة والاغاني فوق الروعة، وطبعا حلقة النهاردة على اسم على مسمى مفيش نوم، اختيار موفق للاغاني، بنصبح عليك انا واخواتي قاعدين في الشارع تحت بيتنا. مونة يوسف هي اللي بعده، واللي انت عايزه احنا معاك في اي حاجة، والله على الاغاني جميلة. والله عايز اقول لكم في كمية رسائل جات لي شوية بقى اللي فاتوا دول، كله عايز رومانسي. بس احنا النهاردة عاملين التورنيدو ايه، يا اما اغاني رومانسية يا اما اغاني دراما. احنا في ناس مع وجهة النظر اللي هو ايه، والنبي الله يخليك احنا فينا اللي مكفينا، هما برضو عارفين ان انا في الدراما ايدي تقيلة، يعني مثلا مش هيجيلي موجوع لا لا لا لا، انا بلعب ما هو اخطر من كده بكتير، يعني اللي هو فعلا رمز من رموز 550 منديل، دي مش كلمة فاضية، وانتوا حضرتوا حلقات قبل كده وفاكرين يعني. في ناس تقول احنا داخلين على عيد وكل سنة وانت طيب وبتاع ومالوش لازمة لكده، وفي ناس تقول لك ايه لا اديني في الدراما، يعني عايز دراما جدا على قد ما ربنا يقدر. فنشوف اسماء ابو زيد بتقول عايز اقول لماما كل عام وهي طيبة وبخير يا رب، عيد ميلادها النهاردة كل سنة وهي طيبة. وعايزين نقول لمامة اسماء ابو زيد ان يعني انت بجد يعني انجبت لنا نبغى من نوابغ الراديو 90.90 والله، ومستمعين الراديو 90.90 يعني من اكثر الناس اللي خدت عندي كورسات والله، مش عندي انا يعني، قصدي يعني خدت كورسات في الحياه اسماء ابو زيد، رمز من رموز العلم في هذا الوطن العربي. فاحنا الحقيقه بنحيي والده اسماء ابو زيد كل سنه وهي طيبه وقبال مليون سنه، وبتقول الحمد لله قدامي وورايا بيتقال عليا طيبه، بحافظ على الاسرار، بيتقال برضو ان انا غاويه تعب ودراسه. ايه ده، مين اللي قال عليكي كده؟ معقول ان كانوا بيتكلموا عليكي في البرامج بيقولوا كده؟ بس ما حدش قال، ما سمعتش الحكايه دي قبل كده. المهم بدايه عمر وغنات عمرو تحفه، وانا السيء في روايه احدهم، بس حقيقي انا مش بيشغلني مش شايفني مين شايفني ازاي، اللي هو شايفني حلو امين، شايفني وحش امين، برضو انا مش هتعب نفسي لان انا مش ناقصه والله. دي هاجر، هاجر هي اللي بعتها، هاجر سعيد، وبتقول بص لو رومانسي عادي ماشي عادي، بس بصراحه مودي طالب 550 منديل، عايز اجرب لان انا ما حضرتش دراما قبل كده. اذا ما حضرتيش اسالي اخواتك، اسالي اخواتك تاني يوم الصبح خلاص، كان مدب بقى شاي على العينين لان في حاله ورم مش قادر اقول لك، فيعني ما انصحكيش او انصحك بصراحه لو انت حابه الموضوع اوكي. نهد يوسف بتقول انا بيتقال عليا في روايات احدهم اني ما بيتبلش في بقي فوله، هم ظالميني والله، بس انا لما بعرف حاجه بقولها. ظالمينك فعلا، بس مع اخواتي مش مع حد تاني، بسمع تورنيدو تامر عاشور، اخواتك دول يوم اتنين منى وهدى صح؟ يعني في اتنين بس عرف، واتنين بيقولوا اتنين واتنين بيقولوا اتنين، لا هم ظالمينك فعلا. وبتقول لي اختي منى في روايه احدهم بتموت في حبس الانفاس، والله يعني لو في موضوع تبقى متعصبه قوي وهو الموضوع مش مستاهل، يعني بتتنرفز نرفوزه جامد يعني. عندي وفاء من ورا الدنيا وبتقول لي حيرتني اصلا، انا مش بسمع غير المودين دول، فانا فعلا في حيره من عمري رومانسي ولا دراما. وبتقول مش عارف اشكرك ازاي على البوم وش وظهر، ربنا ما يحرمناش من وجودك دايما، واحلى حاجه حصلت لنا في الدنيا ربنا يكرمك. بالنسبه للتورنيدو انا عندي وجهه نظر، بما اننا هنسمع وش وظهر هاني شاكر الله يرحمه، فخلي التورنيدو رومانسي بلاش دراما. طيب في كمان انا عايزه اغنيه حرام لمحمد المازم، دي اختكم يسريه، بتقول يا ريت دراما يحس، يا ريت اجمل صوت في الشرق الاوسط كله، شويه كلام حلو بقى. ماشي طبعا من غير ما اسالك يا يسري، انا عارف انك هتطلبي كده. طيب في كمان السلام عليكم، برنامج بحب البرنامج قوي، بس على فكره دايما ببقى السيء في روايه احدهم، فيروز من اسماعيليه، بتقول ممكن اغنيه رامي صبري قولي او قولي، وانا واختي بنحبك جدا، اول مره نبعت وعايزين 550 منديل. حاضر يا فيروز. طيب في كمان ايمي احمد بتقول انا اللي ما بيسالش على حد في روايه احدهم ومكبر دماغه، مع اني العكس، بس الصراحه بطلت ادافع وبرر وبختار الرومانسي في التورنيدو النهارده، احنا اخر الشهر مش طالبه خالص. انا ايمي احمد. طب ما احنا عشان اخر الشهر يبقى دراما بقى. وبرضو يعني اللي بيختاروا رومانسي هم عارفين ايه اللي هيجراهم في الدراما. اصلا انا برضو ايدي والله العظيم ايدي تقيله بجد، يعني انا لما ببقى بس يعني كم مره اللي عملنا فيها حلقات 550 منديل، بعد ما بروح بقعد اقول ليه عملت فيهم، هم عملوا فيك ايه عشان تعمل فيهم كده، يعني ليه عملت فيهم كده. بس اقول لكم ايه، كريم ماكس بعت لي رساله مسجله، حاضر هسمعها في الفاصل. انا الاثنين في كمان عايزين اغنيه تليق مع اجواء الثانويه العامه، ترجعنا نقطه الصفر كده. ايه نقطة الصفر دي احلام او بتقول بحب اسمعك قوي انا بذاكر. حاضر، يعني كل الاغاني النهارده عشان خاطر الثانوية العامة. حاضر، انا الاثنين. في انا بقى في رواية احدهم دي غزل، الرومانسية المجنونة العصبية الجريئة ام قلب جامد يعني وساعات الهادئة. كل ده بيتقال عليكي ما شاء الله. في كمان عندي الاستاذ احمد السعدي، منور الدنيا كلها صديقي، بيقول والله حسن عارف كويس ما بيشكرش في نفسه غير ابليس، لكن صحابي المذيعين هو اصل عايز اقول لكم حاجه، احمد السعدي بسم الله ما شاء الله، يعني افتح اي اذاعه فيك يا مصر هتلاقي اسمه بيتقال انا مش عارف بتجيب بقى، مهم ان انت عارف ده معاد وايه وده معاد وايه وده معاد. فبيقول لي في احد البرامج يعني بيشبهوني في احترامي واخلاقي بزميل ليهم الاعلامي نبيل الشباشي، وصحابي من ماشي مسميني برنس الاذاعه وحياه ربنا. معلش عشان انت كاتب اسامي اذاعات تانية فمش في اسامي يعني اذاعات مش هينفع اقولها. المهم بيقول ان انا في الشده شديد وفي القوي قوي، وبيقول انا بغسل الستاير والسجاد في البيت عند الدراي كلين كل سنتين. لاحظ ان كلامك جرح يعني طب ما ده حاجه حلو كل حاجه، بس كل سنتين ليه كل سنتين؟ عامه احنا ما دخلناش في موضوع الغسيل ده النهار. في صباح الخير، انا بيتقال عليا شريره بس انا عكس كده تماما، يمكن عشان ما بعرفش اعبر عن حبي. بحبك يا حس. طب ما انت بتعرفي تعبري يا هم الايه؟ لمين اللي بعت ده؟ رقم اخره 05. شوشو منوره الدنيا كلها شوشو. طب ما انت بتعرفي تعبري يا هم الايه الحكايه؟ طيب مجهزين المناديل وجاهزين واحنا متلككين بصراحه، وحلو قوي اغنيه نوال الزغبي دي مروه. طيب واضح ان انتوا النهارده ان شاء الله ناويين تحيروني جامد، لان النهارده برضو حطيت لكم حاجه محيره، عايزين التورنيدو رومانسي ولا دراما؟ يلا اختاروا بقى، شوفوا انتوا عايزين ايه. المهم هسمعكم دلوقتي اغنيه جديده لمحمد حمائي، اخيرا قرر ان هو ينزل لنا البوم وبدا ينزل منه اغاني، يعني اخيرا حمائي دي يعني هم بيفكر يعني يفكر ان هو بيتقل علينا جامد يعني. تخد وقتك في الالبوم براحتك، بس كل شويه سنجلايه يا حبيبي، ليك ناس بتحبك، ليك ناس بتعشقك، فنزل لهم تصبيره. يعني في حاجه اسمها السنجلايه دي اللي هي ايه؟ اللي هي تصبيره ما بين قوسين، يبقى نزل لنا تصبيره من وقت للتاني، يعني احنا بنحبك والناس بتحبك وبيطلبوا اغانيك وكده، فمش معقوله كده حمائي حبيبي. يلا بينا، اغنيه خطيره جدا ولايقه كمان على الموضوع النهارده، قالوا عني ايه؟ هي دي الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين ومكملين مفيش نوم.

حسام عصام مفيش نوم على الراديو 99. مفيش نوم بيكون موجود معاكم فقط يوم الجمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. سهرة أسبوعية بيبقى عندنا فيها أكتر من حاجة. عندنا الموضوع وعندنا وش وظهر بنسمع ألبوم غنائي بالكامل, وكمان عندنا التورنيدو المحير النهاردة. يعني أختكم هديل دلوقتي بعتالي تقولي معلش أنا سمعك بس مش عارف أبعت لظروف ما, يعني هي كبالي مش لازم نقولها على الهواء. المهم فبتقول لي يعني يا ريت النهارده مش 550, يا ريت لو في عندك 1500 منديل يبقى شيء عظيم جدا جدا جدا. مشكله ان ايه يعني الاختيارات يا كده قوي يا كده قوي. على العموم احنا لسه معانا ساعه من واحده لاثنين, يمكن تغيروا رايكم, يمكن تحس ان انتوا رايحين في الاتجاه ده اكتر انا في الحالتين رومانسي, هتلاقوني يعني ممكن اخليكم دلوقتي اشجعكم على الارتباط لو هنلعب ساعه رومانسي, ولو دراما ممكن اخليكوا برضو قضايا اسره وزي ما انتوا عايزين يعني براحتكم خالص. المهم دلوقتي عندي الاستاذه ميره سيد بتقول لي انا المسيخ الدجال في روايه احدهم وبلوكات وريبورتات على ايه مش عارفه, بس حلو اهو الصيت ولا الغنى, والنهارده عيد ميلادي وعايزه اغنيه فيك شيء غريب للعسيلي. والله انا كنت اجيب لك اغنيه للعسيلي برضو بس مش عارف هشوف لك طب اغنيه فيك شيء غريب دي. حاضر عينيا الاثنين. ومن موقعها هذا بتقول وش وظهر حلو جدا وجميل, والتورنيدو النهارده عايزين على الحجار او حمائي عشان عيون روني نبيل المحترم. حاضر النهارده هيبقى فيه مطربين كتير كتير كتير. في كمان يا ريت رومانسي لاني سهرانه معاك بسمعك النهارده دي شوشو. حاضر عينيا الاثنين ربنا يخليك عينيا الاثنين. في كمان بقالي حلقتين ساكته ان الرسائل ما بتتقريش وترجع وتقول ايه بايه مش عارف حاجه, واقول الرسائل اهو خلاص ربنا معايا ضغط برضو. مين اللي باعت بدور على الاسم. هي ميوش هي اللي بعتها منور الدنيا كلها. بقالك كتير ما بعتيش اصلا, ما تقعديش بقى تمثلي انت كمان. المهم يعني ماشي منور الدنيا كلها ميوش. في عندي دراما الساعة الأولى اهي رومانسي وكده رادات الأذواق كلها, وورينا قدراتك في الدراما دي دلوة لادي. بص ورينا قدراتك دي يعني برضه مش طلب, ده تحدي فاهم ازاي, اللي هو هات أخك اللي هو هي كلام وخلاص كلام ورينا هتعمل ايه ماشي. بس أنا من صفات المذيع خلاص ان هو ايه لا يستفز. يعني تفكر ان انت كلمتين بتأثروا فيه عادي عادي, انا اللي ما بعرفش العب اغاني في روايه احدهم عادي ولا بصي براحت قلت لك ورينا مش عارف ايه ماشي. بس افتكري يعني افتكري لو حصل ان احنا لعبنا دراما النهارده افتكري ان انت قلت الجمله دي عشان بكره بقول لك كمادات شاي ما تبقيش تزعلي وخيار وبتاع. ايه رايك نقسم لبلد نصين ونخليها نص دراما ونص رومانسي؟ بس بالله عليك انا عايز اسمع حاجه لجورج والصوف, دي ام رحيم من الاسماعيليه. طبعا انتوا عارفين ام رحيم يعني بتحب جورج والصوف اكتر ما من اي حد, اكتر من رحيم نفسه والله العظيم. انا بحبك قوي, اول مره اشارك انا ملك من الاسماعيليه 850 منديل لو سمحت عايز اجرب الدراما. حاضر يا ملك عيني يا ملك. رضوى محمد كل سنه وانت طيبه سمسم وتنعاد عليك الايام بخير, يا رب يجعل ايامك كلها فرح واعياد ومساء الجمال عليك يا صاحب احلى طله وهلا ربنا يخليكي. كل حاجه وحشاني البرنامج وصوتك وضحكتك والجو كله, بس هي الدنيا كده دي ادتني درس جديد بس الحمد لله كل مره بعون الله بكون اقوى. وحشتنا جدا وربنا يحرمنا من صوتك. دي رضوى محمد ربنا يخليك يا رضوى ومنوره الدنيا. الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه. يا حس عايزين 750 منديل لو سمحت, وعايزين أغنية مش برضو الحلو من الدنيا دي لا كتبها كده لعلاء سلام. حاضر دي مين دي الأستاذة العلامة الأستاذة روبي منورة الدنيا كلها أستاذة روبي. طيب في كمان عندي إيمي رقمها آخره 360 بتقول بيتقال عليا ان انا مفتريه عشان انا يعني عندي مشاكل ودراما وحنان ماضي وشد الضفائر ودراما ارجوك. حاضر مرسي على الكلام الحلو اللي انت كاتباه ربنا يخليك يا رب تكون بخير. وش وظهر لهاني شاكر جميل طبعا. وبالنسبه للتورنيدو
فانت جيت على الطبطبه دراما طبعا. وبالنسبه للموضوع بيقولوا عليا العاقل اللي بيعرف يتصرف، طبعا الموضوع ده بيحط عليا ضغط مش طبيعي عشان لازم اتصرف في كل موقف صح. معلش عايزك تتوصى بالتورنيدو عشان الثانويه العامه بتحب الدراما. ده مين اللي باعت ده؟ الرقم اخره 79. محمد في ثالثه ثانوي. محمد نور الدنيا. والنبي احسان ضغط الدم عندي مرتفع، بلاش دراما. دي وفاء هي اللي بعتها وبتقول لي احلى حمائي والله وحشنا جدا، وكل الجديد بنسمعه عندك ذوقنا ومزاجنا معاك، ربنا يخليك لينا غالي، ربنا يخليك يا وفاء يا رب. طيب ايه كمان؟ عندي حاضر، انا هجيب لك الاغنيه بتاعت رامي صبري. حاضر. اللي هي مين؟ فيروز. بنسمع اللي حاضر يا فيروز. انا الاثنين في انا الحمد لله دايما بيتقال عليا عبده الرايق اللذيذ الرايق الرومانسيه الهاديه والحمد لله طيبه، وطبعا دي حاجه بسيطه في روايات احدهم. وعايز اسمع الجو جميل لعمرو دياب. انا زهقت من الاغنيه دي والله، زهقتني يعني، انا اسف بجد بس يعني مش معقوله ايه كل ما تشوف وشه تطلب مني الاغنيه، مش معقوله يا ماما يعني، مش انا عارف ان الجو جميل بس مش للدرجه دي يعني. طيب وعايز اغاني رومانسي والنبي بلاش تقطيع شرايين. انا غيرت كلامي، كله بيقول دراما بس شكله تقطيع شرايين وخلصت المناديل. وصحيح انا داخل على ثانويه عامه ميلو دراما. يعني انت عايزه دراما مش عايزه رومانسي. طيب انتوا مش هترسوا على حل النهارده، انا عارف ان مش هترسوا على حل. طيب انا هسمعكم الاغنيه اللي جايه دي وبعدين ايه هنرجع وشويه كده هنبدا مع بعض الالبوم بتاع هاني شاكر. بس خدوا بالكم ان يعني كله من وقتكم، كله من وقتكم يعني، دلوقتي فاضل يعني بتاع 54 دقيقه ودول بيعدوا هوا على فكره، لان احنا لسه بقى عندنا وش وظهر وبتاع. فالمهم قولوا لي النهارده التورنيدو، حابين حبايب قلبي ان احنا نلعب اغاني رومانسيه نعيش في جو حالم مع هذا هذه النسمه العليله اللي موجوده في الجو اللطيف الجميل ووقفه البلكونه الحلوه، ولا نجيب مناديل نفتح علبه جديده؟ خلاص افتحها كده اهو، 550 650 750 منديل زي ما انتوا عايزين، ونعيش في اجواء من الدراما. تحبوا ايه؟ انتوا حابين ايه؟ حابين انتوا عايزين انا اعمل لكم قبل العيد، كل سنه وانتم طيبين، دي العيديه بتاعتي فلازم اجيب لكم حاجه تحبوها. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والموضوع بتاعنا النهارده بيتقال عنك ايه في روايه

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا عن موضوعنا النهارده. هو موضوع يعني بحر واسع جدا جدا جدا، ولكن دايما بيتقال في ملخص بيتقال عنه ايه، يقول لك انا السيء في روايه احدهم، بيقولوا عني كلام وحش يعني. والله يقولوا بقى فيا كذا وكذا وكذا، يعني انا السيء، انا وحش، خلاص ماشي. امتى الواحد بيوصل للمرحله دي؟ بيوصل لها بعد مرحله من السلام النفسي، اللي هو ايه، خلاص انا ما بقتش قادر ان انا اقعد اثبت وجهه نظري وحسن تصرفي وسمات اخلاقي اللطيفه للناس. والله حضرتك شايفني حلو، ربنا يبارك لك، شايفني وحش، ربنا يبارك لك برضه، انت حر. فالسؤال بتاع النهارده بمنتهى الهدوء خالص، انت بيتقال عنك ايه في روايه احدهم؟ وده بيبقى شيء لذيذ لما الواحد بيبقى عارف هو بيتقال عنه ايه. خلاص يعني كلنا على فكره، كلنا محدش يقول انت بيتقال عنك ايه، اكيد مش هقول. المهم يعني فكلنا بيبقى عارفين، والله ده بيتقال عليا كذا، بيتقال عليا كذا، بس عادي خلاص، بقيت قاعد حاطط رجل على رجله ومشغل مصحات العيال كبرت ولا فرق خالص الموضوع. ما ازيك يا حسام، انا الافروش في روايه احدهم. طب قول لنا انت حابب ايه، رومانسي ولا دراما؟ دي مين اللي بعتها بقى؟ دي الاستاذه حبيبه، منوره الدنيا كلها حبيبه. لا انا ما بحبش، انا اللي انتوا عايزينه بعمله، احب وما احبش دي بيتنا. خلاص بجد والله العظيم، يعني انا عمري ما جيت لعبت تورنيدو لحد انا عايزه، وساعات بالعكس انتوا بتختاروا حد انا بكون قلبي مايل للحد التاني، يعني انا عايز الفلان التاني هو اللي يكسب، ولكن جالي الفوت على فلان التاني او الاولاني اكتر، فبالتالي بجيب لكم اللي انتوا عايزينه. اللي انا عايزه ده انا بقى بسمعه مع نفسي خالص، لكن ما بفرضوش عليكم. فاللي انتوا عايزينه انا هعمله، هشوف الفوت هيجي اكتر على ايه، رومانسي ولا دراما. ولغايه دلوقتي انا بالنسبه لي 50% 50%، فانتوا حرين، انتوا اللي هتختاروا. ده ايه اللي انت بعتها لي ده؟ دي مين دي رحاب؟ ده ايه اللي انت ايه اللي انت بعتها دي بعليصه دي ولا ايه؟ هي دي تقريبا حمامه بس مرهقه شويه. وده محشي وجيلي بالموز، بس الطبق الاخير ده انا مش فاهمه. المهم تقول وحشتنا واخبار الانفلونزا ايه، يا رب تكون احسن واحلى ساعتين جامدين. لا واحلى ساعتين بس، ما كتبتش جامدين، انا ضفتها من عندي. واكيد حلقه جميله، وعامله النهارده برجر وبطاطس. يبقى دي يمكن صور قديمه، دي صور يوم الاربعاء. انا عايز اعرف اخر صوره دي ايه، يعني بجد والله يعني دي بالنسبه لي بعليصه، يعني ما فيش حد فاهم حاجه. برجر وبطاطس ماشي حلو. مساء الخير، كل سنه وانت طيب. بخليها دراما دي ام ياسين. تقول لي ما فيش اتنين هيتفقوا عليك، المهم ان انت تكون انسان كويس. والله وجهه نظر، بس احنا عايزين نعرف برضو ايه دي بيتقال عليك ايه في روايه احدهم. في كمان ممكن اغنيه بشرة خير رقم اخره 6. حاضر. في بيقولوا عليا ان انا العقل اللي بتقدر تستحمل، وفعلا انا ممكن اكون كده، بس ساعات طاقتي دي بتخلص وببقى محتاجه حد يستحملني مش انا اللي استحمل على طول. دي وفاء هي اللي بعد. سلام عليك يا وفاء. في صحيح يا حس، ما جربتش تغني قبل كده؟ بجد صوتك حلو، ينفع جدا تغني اغاني رومانسيه وهتبقى تقطيع شرايين. اغاني رومانسيه وتقطيع شرايين الاثنين مع بعض. تقولي اعذر جهلي معلش. هو ايه ال 550 منديل ده؟ هو الكوفيد رجع تاني؟ طبعا انتوا عارفين دكتوره اسراء، يعني افهاتها كلها افهات دكاتره، فما ما بتبقاش مستوعبه احنا بنقول. لا هشرح لك عشان انت يمكن ما حضرتش الحصه دي، هشرحها لك. احنا قبل كده كنا بنعمل في التورنيدو ده نفس الفكره دي، اللي هي ايه، رومانسي ولا دراما. ففي ايام الناس اختارت دراما، فانا سميت الساعه بتاعت الدراما دي 550 منديل. ليه سميتها كده؟ لان هي ما بتبقاش اغاني اللي هو يعني سبتك وسبتيني، لا لا لا لا لا، يعني اللي هو بقى هاني شكل الحلم الجميل، فاخد بالك انت ازاي. يعني بنخش بقى في مناطق يعني ما بنعرفش نرجع منها، يعني بيبقى صعب ان حد يكمل الساعه ومن غير ما يعيط. فسميناها ال 550 منديل، واخد بالك انت. وعايز تسمع انا حلمك لشام عباس، اللي هي بتقول انا في الكون لوحديه ومنسيه وانا عايزه اغاني رومانسي. ده كل ده دكتوره اسراء هي اللي كاتباه. في كمان كلنا السيئين في روايه احدهم، امال مين الكويس؟ دي دكتوره ايه، ده دكتور احمد. دكتور احمد هو اللي بعت. بيقول مالهم الدكاتره بقى، وحد يقول حاجه؟ لا نقدر نعيش من غيركم، نهار ابيض، كام عندنا احسن من الدكاتره.
سلام، ده لما تحب تكبر حد تقول له دكتور. ده يعني فيش غير الدكاتره في انا العصبيه في روايه احدهم، هم بيقولوا كده. دي الاستاذه ملك من الاسماعيليه. والله لو على موضوع العصبيه فاحنا كلنا تقريبا بقى بيطلع علينا كده. صباح الخير، كل سنه وانت طيب وبخير وعيد سعيد عليكم جميعا. دي ولاء، ولاء ربنا يخليك يا ولاء، وكل سنه وانت طيبه وبخير يا رب. وبتقول هي لسه بتكتب بس مش هرجع لك تاني. حاضر. في كمان صباح الفل عليك يا حس، ده دكتور احمد كان بعت لنا من شويه. حبيبه دكتوره منور الدنيا كلها. بالنسبه للموضوع يا سمسم، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دي استاذه رضوى تقول انا ما بقاش يهمني اي راي عني، مش انت شايفني كده تمام، كتر خيرك سواء بالحلو او الوحش. بالحلو ربنا يكرمك، بالوحش انت كده عشان كده انت شايفني كده. ايا كانت الصفه السيئه فانا اخر واحده ممكن تكترف خلاص. وشفت تكترس دي او الله خدت بالك، لان راي اي حد فيا المهم يعني تكون تكون انت راضي بيه وخلاص وشكرا. وشطبنا وكله يروح بيته وما بتفرقليش خالص الموضوع ده. دي رضوى محمد هي اللي بعت. في كمان فيروز. حاضر فيروز، والله استني ما اكتب الاغنيه عشان انا عارف ان انا هنسى. اغنيه قولي لرامي صبري او قولي، مش انا بس بحاول اجمع، هي بتالي قولي اكيد بتهيالي يعني. في خلي التورنيدو نص ونص، حبه دراما حبه رومانسيه. دي ولاء هي اللي بعتها بتقول انا في روايه احدهم بشوف ان ذوقهم حلو في اختيار المواضيع. يعني ايه علاقه الاجابه بالسؤال؟ يعني ايه يعني ذوقهم حلو في اختيار المواضيع؟ ما فهمتش حاجه. ولا انت معانا ولا الشبكه عندك ايه في ايه؟ مش عارف الاجابه ما لهاش علاقه بالماشي. روني بتقول ايوه انا عايزه الحلم الجميل، طلبها بقالي كتير. بصوا اختكم روني دي والله عاشقه للاحزان والله. وبتقول لو جبت دراما عاوزين الميكس بقى بتاع كل شيء راح وانقضى نجات. بصوا وفي برضو اغنيه بعد ايه عبد الحليم كانت في فيلم يوم من عمري. يا نهار ابيض عليكي اللي عايزه تعمليه في الناس. انا هعمل كده برضو. صباح الخير عليك يا صانع السعاده حسام. انا هندي من اسكندريه. اهداء للاستاذ محمد زهران وصاحبتي وفاء عبد الفتاح وللاسطى عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، بيقولوا لي نمبر 1 وكلمتي الكل بيسمعها باقتناع، وفي البعض بيقولوا لي عبقرين لان اي مشكله بحلها على طول. طيب منور الدنيا كلها يا هند والله، دي كلها صفات حلوه. حماده المصري كمان منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك. معلش ان انا يعني مطول عليكم في الرسائل بس ايه والله عشان ما انساش حد. داليا الهادي بتقول انا ما بقتش فاهم الموضوع من الردود، جالي ايرور. هو السائق في روايه احدهم زي انا اكلت الجبنه كده، لان في ناس بتقول مميزات مش سيء خالص. اصل لو كده انا عندي مقوله بقيت ارد بيها على اي سوء فهم من اي حد، بقيت اقول ايوه انا اللي خرمت الاوزون، لان في البيت كل حاجه يقولوا اكيد مامي. طيب بص يا داليا هادي، عشان واضح ان انت ما كنتيش جايه في معادي النهارده، جيتي متاخر فما سمعتيش الشرح. انا مش شرحت في اول الحصه يا بنتي، انا مش اول ما فتحت الحصه النهارده شرحت. هرجع اشرح تاني عشان خاطر حضرتك. حاضر. انا الاثنين احنا قلنا ايه؟ بيقولوا عنك ايه في رواية احدهم؟ ممكن يقولوا حاجات حلوة وممكن يقولوا حاجات وحشة. ممكن يعني ان يقولوا عليك حاجات حلوة ده شيء لذيذ، حاجة جميلة يعني. ولكن دايما لما بنقول رواية احدهم دي بيبقى في الغالب قال عنك صفة مش فيك، اللي هو السيء. عشان كده دايما بتطلع المقولة بتاعت انا السيء في رواية احدهم. فهو ده السؤال بتاع النهاردة، بيتقال عنك ايه، حلو او وحش؟ بس هو ده الموضوع. ماشي، يلا جينا شرحنا تاني برضه عشان اخواتك ايه يستفيدوا من الحصة. يلا بينا. طيب هو لسه في رسائل كتير بس ايه، طب معلش هقول اخر واحدة، معلش حقكم علي. مساء الخير يا حسام. المثل بيقول من قالك قال عليك. اللي بيجي يقول لي اي حاجة بقول ربنا يهدي. انا قلب الشقة وسهرانة لتنظيف العيد وجاية في اي تورنيدو بس ميكس. لا مش عايزين لخبطة في المشاعر. وكل سنة حضرتك طيب بجميع المستمعين الليلة. ده مين اللي باعت؟ دي رقمها اخره 35. هو الاسم طالع عندي باسم مرجانة، فمش عارف بقى الاستاذة مرجانة قلب الشقة. بس انت ليه قلب الشقة بدري كده؟ يعني مش لسه في، مش دايما القلبة دي بتبقى ليلة العيد؟ ولا ليه قلبة بدري؟ ولا عشان عندك كذا حاجة؟ الا ربنا يقويك يا رب. طيب الاغنية دي اهداء لاختي الغالية ميرا سعيد. كل سنة وانت طيبة عقبال مليون سنة يا رب. السنة دي كده تكون سنة حلوة، سنة سعيدة عليكي، وسنة كده كلها اخبار حلوة ونجاحات وتفوق، ودايما كده ايامك كلها 365 يوم سعادة ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة ميرا. نسمع الاغنية وراجعين ومكملين.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: يا دي الحيرة اللي أنا فيها، يا دي الحيرة اللي أنا فيها، وأنا برضو اللي بجيبه لنفسي. والله الفقرة دي كلها بتاعت تورنيدو دي أنا اللي بجيبه لنفسي. والله يلا صنع النهاردة، زي ما انتوا عارفين الناس اللي حاضره الحلقه من اول دقيقه، في ناس ممكن تكون انضمت لنا خلال الدقايق اللي فاتت. النهارده عامل التورنيدو اللي هو بيبقى لايف ميكس 17,000 اغنيه كلهم عامل لهم ميكس واحد بدون اي فواصل، ما بتكلمش ولا كلمه. فالنهارده انا اديت لكم اختيارين، هل نروح لاغاني رومانسيه مع نسمه الصيف العليله اللطيفه اللي احنا فيها دي، ولا نروح لاغاني دراما وانتوا حابين فكره ال 550 منديل ونقعد ننشف دموعنا، انتوا حابين ايه؟ طب دلوقتي عندي لجين الساعي بتكلم بقى في موضوعنا النهارده، عن بيتقال عنك ايه في روايه احدهم. الاول هي بتقول النهارده عيد ميلاد اختي الكبيره حبيبه قلبي اميره سيد، عايز اقول لها كل سنه وهي طيبه وبخير وقبل سنين كتير، ويا رب دايما مبسوطه وتفرحي بميزو ابنك، وشغل لها اغنيه عسيلي كل سنه واي حاجه اللي فوقش، والله سبحان الله شغلتها من قبل ما اقرا الرساله. وبتقول التورنيدو دراما طبعا، وانا تقريبا السيء في رواية الكل، وعادة وعادي متصالحة جدا مع ده، اللي عايز يشوفني سيء يشوف، انا ما عنديش وقت ادي مبررات لحد كنت في الاول ممكن اعمل كده واحاول اصلح صورتي في نظر الكل، بس لقيت ما بيفرقش، بالعكس بياخد من وقتي وطاقتي وناس ما تستاهلش وجودي، وده يعني كده، وده نضج وادراك. ايوه طيب، انا بس عايز معلش اقول حاجه، اصلا فاكرين في اول الحلقه خالص لما قلت لكم ساعات الواحد بيوصل لمرحله سنيه بيبقى مش فارق بقى مع المرحله دي السنيه دي اللي هو ايه، اللي هو بيبقى عدى على خبرات كتير. اختكم لجين بسم الله ما شاء الله ثانويه عامه، خلاص بصوا وصل، بصوا بتوع ثانويه عامه دلوقتي واصلين للموضوع ده ازاي، شفتوا الزمن بيتغير ازاي، خلاص لسه هقعد اجيب من قلبي السنين اللي جايه ان شاء الله 17 18 سنه وخلاص قلبت على الكل اصلا. برافو عليك يا لجين حبيبتي، برافو شاطر. في كمان مساء الخير يا استاذ حسام يا مضاد الملل، انا احمد مصطفى زوج منى محمود، كاتب لي مكتوب قصير الله يسامحك يا منى حبيبي يا استاذ احمد. اخبار البانيا كانت معاك ايه؟ يعني اكيد انت رحت في حته تانية يومي. بقول اول مره اسمعك، بس فعلا حضرتك مذيع مميز وبتقدر تشد ودن المستمعين، عايزين نسمع دراما، بنسمعك العيله كلها اهو، وممكن تقول لفاطمه تسمع الكلام. حاضر انا الاثنين طبعا. انا مبسوط جدا جدا ان حضرتك بتسمعني وزوجتك العزيزه استاذه منى محمود، الله يسامحك يا منى ما بين قوسين. ونقول بقى لفاطمه، فاطمه عشان خاطري انا يعني كبريني مره واحده، اسمع الكلام بقى. نقول حاضر، كلمه حاضر بتريح حبيبتي، نقول حاضر يا بابا عشان خاطري. ها وهستنى بابا يبعت لي يقول لي بقى ايه ان انت بتقولي حاضر عشان خاطري والنبي، انت مش ضربه باميه من كام يوم؟ طب خلاص نقول حاضر بقى. طيب في يا رب يكون بخير، الحلقه جميله والموضوعات اللي بتختارها جميله. دي مين اللي بعتها؟ بس بدور على الاسم الاول بعدين هكمل بيت. دي ام يوسف، وبتقول ممكن التورنيدو موت حزيني والنبي يكون فيها اغنيه المحكمه لكاظم الساهر واغنيه فات الميعاد لام كلثوم، اكتب اساميهم عشان ما تنساش. حاضر، كنت بعتالك شغلي في حلقه بس انت ما شفتهاش، دول خرفان العيد، كل سنه وانت طيب ودايما بخير. كانت بعتالي. دي انت عاملاها ازاي دي؟ حاجات اللي هي المعموله اليدوي دي بالقطن وبتعامله، عامله حاجات لطيفه والله. تسلم ايدك، حاجات جميله، فنانه والله. ياسر غنيم صديقي العزيز بيقول مساء الفل، الله يسامحك يا اماني. انا مش فاهم قوي بس تقريبا اماني دي هي اللي كانت قالت على موضوع البياض، وبالتالي بقى راحت مي زوجتك راحت ايه عجبها الموضوع، بتهيألي كده صح ولا فهمت صح ولا ما فهمتش صح؟ قولي. في الله عليك يا سمسم، تسلم ايدك وعينك في اختيار اغنيه حماقي، اخيرا حن علينا بعد 5 سنين بعظمه، واللي جاي احلى ان شاء الله. والله ما اعرفش حماقي بيغيب قوي ليه كده، يعني مش عارف والله بيغيب قوي ليه كده، يعني هو سبحان الله يغيب وبرده هو من الاسامي الاولى في الساحه دايما. هو صحيح بيرجع بحاجه حلوه قوي وبيقعد يشتغل على البوم حلو قوي، ما بيضربش اي البوم وخلاص عشان ينزل في الصيف ايا كان بقى، ويحط اي كلمات على اي لحن واغاني شبه بعض وبتاع، لا بيعمل البوم بمزاج، لان هو راجل بصراحه فنان كبير حماقي، يعني انا بحبه جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم كمان هو على المستوى الانساني راجل ذوق وذو خلق وهادي وقعدته حلوه وجميل، يعني حماقي جميل الحقيقه. وبتقول انا عندي اتنين عالميين، حسام عصام وحماية، ربنا يكرمك يا رب. وحسام يا اخويا انا ما عنديش مناديل كفايه النهارده، هجيب قلب تعمل، هجيلك قلب تعمل فينا كده، ما عنديش مناديل، سامحني يا رب على الكذب. طيب انا برضو لسه دلوقتي عندي بس ياسر غنيم ومي بتقول لي ايوه صح، يبقى هي اماني دي اللي وزتك يعني. طب ما انا هعمل لك ايه برضو، هعمل لك برضو ايه ياسر، بس بصراحه مي بعتني صوره الشغل اللي عملته، بصراحه شغلها ما شاء الله يعني. انا يعني دي المفروض تشتغل مهندسه ديكور بصراحه، فمعلش لو على موضوع الستاير ده هيبقى زياده. اقول لك ايه، اقول لك حاول نمسك العصا من النص، ننزل الوكاله. طيب ننزل الوكاله، بلاش بقى ننزل بقى الحتت بقى اللي هي الغاليه، مش هقول الاماكن، ننزل الوكاله نجيب برضو حاجه متر كويس وبتاع. هي ستار، هي ستاره واحده، معلش انا برضو نمسك عشان بقى، عشان برضو المجهود اللي عملته يعني، برضو مي واختنا واخد بالك انت. وهي بتقول احنا جبنا خلاص. طب ما انت وجع قلبي وقلبك ليه؟ ما انت جبتي وجع قلبي وقلبك ليه؟ يلا بينا، بينا يقويك يا ياسر حبيبي يا ياسر. في عندنا وش وضهر، تهيألي كفايه قوي لحد كده يعني، نبدا بقى وش وضهر. النهارده عندنا البوم عظيم لامير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، الله الواحد لسه ما بيصدق ان هو بيقول عليه الراحل، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. النهارده جايبين البوم من اجمل البوماته، علامه من علاماته الحقيقه، هو البوم تخساري. البوم هنسمعه بالكامل، فيه 8 اغاني، اشتغل فيه مع مؤلفين وملحنين وموزعين عظام جدا جدا، هنتكلم عنهم كمان شويه. هنسمع الاغاني طبعا ميكسات، وهنسمعهم بالترتيب اللي كانوا فيه في الالبوم، فبالتالي اول اغنيه هي اغنيه هنعيش. يلا نسمع الميكس الاولاني ونرجع بعدها على طول ومكملين. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين مفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري. وبرضو انتوا بتسمعوا كده فكروا، عايزين التورنيدو رومانسي ولا دراما؟

أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.

0: عن هواي عن طريق. إنما انتي حتخسري تخسري حبي الحقيقي. بعدي لو تقدري عن هواي عن طريق عن هواي وعن طريق تخسري.
1: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.

حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90. رجعنا ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين حلقتنا اللي فيها موضوع فيها وش وظهر. بنسمع دلوقتي ألبوم هاني شاكر أمير الغناء العربي الراحل. ألبوم تخساري سمعنا منه أربع أغاني خطير خطير، ولسه في أربع أغاني كمان يعني سمعنا أربعة وفاضل أربعة. التورنيدو، التورنيدو المحير النهاردة، رومانسي ولا دراما، رومانسي ولا 550 منديل، زي ما انتوا عايزين. عائشة عايز أشكرك جدا جدا جدا على الكلام الحلو، ربنا يخليك يا رب. تقول يعني مش عارف أقول إيه، والله الكلام جميل جدا جدا وكلها توحشنا في العيد ونحبك جدا ونحب نسمع صوتك، وسلم لي على مامتك الغالية ربنا يحفظها يا رب وتشوفك دايما ناجح وإن شاء الله تبقى نجم التلفزيون، ربنا يخليك يا رب اللهم أمين. في كمان هو في ناس بتقول لك شغل اغاني حزيني بس والنبي بلاش، انا الفتره دي شبعانه حزيني. دي ساره. حاضر يا ساره، هنشوف الاراء هتجتمع على ايه في الاخر. ساره تانية بتقول اول مره اشارك بس بسمعك من زمان واحلى حلقه مع نجم الراديو. دي ساره ابراهيم، ربنا يخليك يا ساره، وانا سعيد ان انت اخيرا قررت تشارك النهارده، والله دي حاجه تفرحني جدا ورب تشاركي على طول. وفاء بتقول والنبي التورنيدو هيكون دراما، اوعى والنبي تجيب كتاب حياتي. لا مش للدرجه دي يعني، انا برضو مش للدرجه دي. بالنسبه لروايه احدهم ففي ناس الحقيقه بتقول عليا لئيمه جديده دي عشان انا ممكن اسمع الاساءه وما اردش، فبيقولوا عليا كده بس انا مش برد عشان انا فيا الصفه دي، ده عشان انا مش برد عشان ادبي واحترامي. بس في الاخر ده بيجي عليا بمنتهى التعب لما ما ردش الاساءه باساءه عشان انت مؤدب بيفكروك لئيم وخبيث. والله هي دي مش هقول سوء وجهات نظر، دي قله ادب حقيقي والله. يعني الواحد ما يردش الاساءه فيتقال عليه لئيم؟ اقول لك على حاجه، انا ما اعرفش هم مين طبعا والله، بس منهم لله هنعمل ايه. مروه مكارم منوره الدنيا، ميرسي على دعوات القمر، وبتقول لي دايما متالق واحلى وش وظهر واجمل اغاني، وكانت عايزه اغنيه لهشام عباس. حاضر هحاول ان انا اجيبها. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بقى كل واحد بيشوفني بطريقه يعني ده احمد مصطفى بيقول يعني ممكن حد يشوفني شرير وحد يشوفني طيب وحد يشوفني مرح وطيب وحد يشوفني غنس، كل واحد بيشوفني بعينه. وبحيي حضرتك جدا جدا على اغاني هاني شاكر الله يرحمه. ومليكه بنتي عايزاك تقول اسمها زي فاطمه، معلش مليكه احلى مليكه في الدنيا، فاطمه ومليكه احلى بنتين في الدنيا كلها، ربنا يخليهم لك يا رب وتشوفهم اجمل الناس. صباح الفل عليك حسام. بيقولوا عليا انا الحموله، بس انا تعبت من الكلمه دي عشان بتحمل كل حاجه وبتحمل كل الناس، ولو قلت كفايه كده بيزعلوا مني، لان كل واحد ليه قوه احتمال، بس الكلام معاك بيخلي الواحد يطلع، بيخلي الواحد يطلع كل اللي جواه. وعشان كده عايزين اغاني تخرجنا من المود اللي احنا فيه. ميكس هاني شاكر ربنا يرحمه حلو جدا، شكرا لذوقك. دي عبير صابر منور الدنيا كلها يا عبير. وهي دي المشكله، ان البني ادم الحمول ده ساعات من كتر ما بيستحمل فالناس اللي قدامك يعني بتاخد الموضوع كحق مكتسب، اللي هو ايه، ما انت بتستحمل طول عمرك يا بتستحمل كمان يا اخي. طب هو انا ماليش نفس اريح يعني، ماليش نفس اخد بريك زيكم يعني، اكبر دماغي زيكم، ابقى يعني زيكم يعني، ايا كان بقى انتوا بتعملوا ايه. لا مالكش حق طبعا، تفضل تستحمل عمرك كله، عاجبك ولا مش عاجبك، فانت هتقول ايه، حاضر عاجبني يعني هنعمل ايه اصلا، هنعمل ايه. مرسي يا حسوم يا غالي، تسلم لي فرحتني قوي، ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك. دي ميرا سيد وهاني شاكر، تحفه تحفه، تسلم ايدك ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. عندي كمان اسماء ابو زيد بتقول لي الحمد لله على سلامه رضوى، وبتقول انا مع اي حاجه الا الدراما. طيب ماشي. في كمان بلاش رومانسي النهارده، عندي حموضه، بص التعبير رقم اخره 66، بتقول جهزت المناديل كده كده ورايت الامتحان، ورايحه الامتحان ومجهزاه. انت عامله حسابك. طيب بتقول انا المجنونه في قصه احدهم، اعمل البوم واحنا معاك في دائره 550، دي منطقه خطر، وعندنا استعداد بقى. بتقول يا ريت الاسطى ما يتعلمني، عندي استعداد ابقى بنيه، بس المهم اهرب من الامتحانات. النبي انت اي حاجه عايز تهرب منها. بتقول انا كنت ببعت لك في ساعتين جامدين بس باسم الحقيقي مايا، عشان كده حضرتك افتكرت اني مش ببعت، بس لما انا بس انا ملتزمه يا استاذ، انا كل شغفي للراديو. ماشي يا مايا، تنوريني هنا وتنوريني هنا، يا سلام. كمان رساله ليك مش للجمهور، هو ده اللينك يعني، هو ده اللي ممكن على الويب سايت يعني، لو في مشكله في الابلكيشن النهارده ممكن على الويب سايت. وبيقول انا كنت متخيلك اكبر مني شويه،
وفين ورق الاعداد بتاع الحلقه؟ كله من على جوجل على طول كده؟ لا مش من على جوجل والله، يعني هو الحمد لله يعني الف حمد والف شكر وكله من دماغي مش من جوجل. يعني في ناس بتبقى فاكره ان احنا كل كلمه بنقولها دي هي مكتوبه لنا في ورق وبتاع، لا الحقيقه الحمد لله الف حمد والف شكر. انا بتكلم عن نفسي يعني، اللي انتوا بتسمعوه ده كله من دماغي الحقيقه، الحمد لله الف حمد والف شكر. في كمان عندي، معلش انا هطول عليكم شويه في الرسائل. مريم بتقول عايزه التورنيدو يكون دراما منوره الدنيا كلها. مريم رومانسي، دي مين اللي بعت؟ دي رحاب هي اللي بتقول رومانسي. طيب انتوا متخيلين ان فاضل خمس دقايق واحنا لغايه دلوقتي ما رسيناش على حل؟ المهم اخر رساله، معلش الناس المقربين مني بيقولوا عليا بطيئه وفي نفس الوقت محسوكه، لكن بعمل اي حاجه، لاني بعمل اي حاجه بضمير واتقان، وكل بيقولوا عليا طيبه سواء مقربين او غير مقربين. بس عايزه اقول لك يا حسام ان اي حد بيعايب على حد بلاحظ انه بيحصل له نفس الحاجه، لان شفت كذا نماذج لناس اتكلموا وعابوا على غيرهم، وفعلا من عاب يعني بيتم ابتلاءه. وشوف لي الاغنيه بقى، انا الاغنيه شفتها اللي هي بتاعت مين؟ ثانيه واحده، طب هشوف حاضر الاغنيه عشان دي كاتبه كذا رساله. حاضر، هي ولاء هي اللي بعت الرساله. ماشي طيب نكمل الالبوم بتاع هاني شاكر عشان الوقت، مش عارف هنعمل ايه النهارده. المفروض ان احنا كنا نبدا التورنيدو خلاص، ده فاضل خمس دقايق ولسه فاضل اربع اغاني لهاني شاكر، وانا عارف ان انتوا بقى مش هتقدروا تسهروا بعد الساعه 3، ولا ممكن تسهروا عادي يعني، تحبوا تقعدوا ربعايه كمان بعدها او نصايه، تحبوا حاجه زي كده ولا نقفل 3 عادي؟ مش عارف، مش عايز اضغط عليكم يعني انتوا عارفين انا البرنامج بتاعي ده ساعتين واحنا بنمد فيه ساعه، هل نخليها نص ساعة كمان ولا كفاية كده؟ زي اللي انتوا عايزين، انا معاكم يعني، مفيش اي تعب ولا اي حاجة، عناية الاتنين. حاضر يلا نكمل البوم تخسر الفنان الكبير هاني شاكر، وراجعين ومكملين مفيش نوم. ابعتولي على رقم الواتساب 010-490-904، اعملوا حسابكم بعد ما نخلص الاربع اغاني اللي فاضلين هنرجع بالقرار، يا اما اغاني رومانسيه يا اما اغاني دراما. اختاروا معايا تسمعوا ايه النهارده في التورنيدو على مدار ساعه في مفيش نوم على راديو 90 90 هوا.

0: وفي ليلي ونيس.
1: خلي اللي باقي في يومك ضحكة حلوة تقوم يلا.
2: مع حسام عصام مفيش نوم على الراديو 90-90.
3: وقد جاءت اللحظة الحاسمة. رجعنا مرة تانية ومفيش نوم على الراديو 90-90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. وهنبدأ مع بعض أو بدأنا من شوية الساعة التالتة, واللي المفروض إن طبعا بيكون عندنا فيها التورنيدو. التورنيدو النهاردة محير جدا ما بين التورنيدو الرومانسي والتورنيدو الدرامي. أنا بقالي يعني مثلا من ساعة الأربع أغاني الأخيرة دي لما لعبتهم فعلا ما بصيتش على الرسائل خالص. فهنبص بقى ونشوف الوضع أخباره إيه. دلوقتي عندي تورنيدو دراما حس دي يسري, وعجبها جدا الالبوم بتاع هاني شاكر. ربنا يخليك يا رب. تسلم وتقول لي تسلم على المجهود الرائع, ودايما مرسي على الجمال ده كله يا حس. ربنا يخليك يا رب تسلمي. في كمان ايمي بتقول دراما ومعاك طبعا يا غالي. ربنا يخليك العمر كله, وانت من نجم الراديو والفنون الراديو. ربنا يخليك, بشكرك يا ايمي, تسلمي على ذوقك وكلامك الحلو. في كمان انت الله اكبر عليك, انا بنكوشك بس. ربنا يبارك لك دايما ويكرمك حبيبي. ربنا يخليك, انت حبيبه شعراوي. يا نهار ابيض, عندي كام شعراوي. عندي ايمو بقى بتقول يا ريت رومانسي, انا النهارده عيد ميلادي وعايزه هديتي رومانسي. انا اللي بحب نفسي بسببك, عشان ممنوع حد يكلمني وانا بسمع البرنامج. دي ايمو, ربنا يكرمك يا ايمو, ويا رب دايما كده تسمعي كل البرامج. رومانسي طبعا. دي الدكتورة إسراء, حاضر عناية. محمد شعراوي بيقول دراما. الله عليك يا حس, تسلم على المجهود الرائع. دي منى يوسف ومعاك للصبح, والله عليك وانت بتغني مع الأغاني. أنا بحب الناس اللي بيقعدوا يسمعوا الحلقة ويتفرجوا عليها, يعني عشان طبعا برضو نوضح للمرة التريليون ان دايما ممكن تتفرج على الحلقة, مش لازم تسمعها بس. تقدر تخش على الابليكيشن بتاعنا, ابليكيشن الراديو 90-90, او على الويب سايت بتاعنا. تقدر ان انت تتفرج على الحفلة على الحلقة وتشوفني جوه الاستوديو وتعيش معانا اللحظة وكله تمام. طبعا مش برنامجي بس, كل برامج الراديو 90-90. توفيق بيقول حلقة موفقة كالعادة, وحشني جدا واحلى سهرة معاك, وعايز اهداء لزوجتي مناسبة عيد زواجنا. كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة يا رب في سعادة وهنا كده. مين كمان يا حسام؟ انا قلت لك على اغنيه لعمرو دياب ما شغلتهاش, ممكن اغنيه علي الضحكايه بتاعت هاني شاكر الله يرحمه. والله انا لسه مخلص البوم كامل لهاني شاكر يا ساره دلوقتي, فمعلش هعوضها لك مره تانية, بس هجيب حاجه لعمرو دياب. ازيك يا حسام, انا اول مره ابعت لك بس انا عاجبني البرنامج قوي. سلامي ليك ولوالدتك هويده محمد علي, منور الدنيا كلها هويده, بشكرك جدا جدا جدا. في كمان مساء الخير استاذ حسام, جميله قوي الاغاني اللي انت مشغلها دي. كل سنه وانت طيب, عيد اضحى سعيد. عايز امسي على انسه رؤيا, احمد حمدي فرحها يوم 6/6, وابو عمار هو اللي باعت تقريبا, منور الدنيا كلها. احنا معاك للصبح يا فنان, ده لو مش تعب ومجهود عليك, انت المذيع الوحيد. ربنا يكرمك يا رب على كل الكلام. رانيا نبيل, رانيا نبيل بقى, وانتوا عارفين الكلام الحلو بتاع رانيا نبيل بيخليني هعيط من كتر الكلام الحلو. في بمناسبه موضوع الحلقه ده, يوسف مجدي بيقول انا الطيب والمحترم والذكي والعصبي واللي ما عندوش الصبر والتنك في روايه احدهم. كل ده طب امال ايه يعني, سابوا ايه ما قالوش؟ طيب بيقول هي على حسب اللي بتتعامل معاه. ستات بتبقى اللي قدامك بياخد عنك فكره, ولما يقرب منك ساعات, مش ستات ساعات, ويعرفك كويس بيتغير وجهه نظره, ودي حقيقه. كمان مي عصام بتقول لي بعتلي رساله لارا, وبتقول لي انا بقيت قسطة دلوقتي على اخر الزمن. ايوه ما هقول لك ايه, ما هو انت اللي عملتي كده. وعجبها جدا الالبوم بتاع هاني شاكر.
4: يا عم حسام
3: انت حبيبه قلبي, انت حبيبه قلبي والله. ربنا يخليكي احلى لورا في الدنيا. انا بحب, انا كنت فاكرك نايمه, انت ما بعتليش من بدري, قلت انت نايمه النهارده ولا ايه؟ طيب دلوقتي معلش انا طبعا بعتذر, في رسائل كتير انا ما لحقتش ان انا اقراها, وانا عارف, ولكن انا عارف ان انتم مقدرين ويعني وهتعذروني, عشان برضو انا عايز العب لكم الاغاني. احمد العارف حبيبي منور جدا جدا. حد بقى رايح في حته بعيده خالص قال لي عايزين نسمع حاجه شعبي, يعني اصلا ده مين ده؟ رقم اخره 19. مروه عبد الحليم فرغالي بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو, تقول معاك للصبح, و ربنا يخليك يا رب تسلمي. وشكرا على اختيار البوم هاني شاكر. طيب يلا قرار, خلاص خلاص بقى قرار. النهارده انا خيرتكم حبايبي ما بين حاجتين, ما بين ان احنا نعمل ميني تورنيدو, مش ميني تورنيدو, تورنيدو كبير ساعة ل رومانسي, اغاني رومانسية او لاغاني دراما. وفعلا النهارده من الحلقات اللي الاختيار فيها كان صعب جدا, لان الاصوات متقاربة بشكل مش طبيعي. ولكن انا اخدت الموضوع بالاحساس. انا حسيت ان اللي اختاروا كذا كذا دي هقول عليها دلوقتي كانوا اكتر, وفي نفس الوقت عايز الناس كلها مبسوطة. فبالتالي احنا النهاردة هنسمع تورنيدو رومانسي, هنسمع تورنيدو رومانسي ونأجل الدراما. معلش نأجل الدراما يوم, احنا لسه داخلين على ايام حر وبتاع وكده, نبقى نخلي الدراما فيها بقى براحتنا خالص. هنستمتع دلوقتي بساعة كاملة لمطربين كتير جدا جدا جدا واغانيهم الرومانسية الحلوة قوي. عندك بقى فرصة يعني مش هتسمع بس على مدار الساعة دي, لا ابعت لي برضو على الواتساب 010-490-904 قول لي اي اغنية رومانسية انت عايز تسمع, اي اغنية هتيجي ببالك. كل ده انا هقدر ان انا اجمعه لك في ميكس واحد على مدار ساعة بدون اي فواصل. يلا نبدأ على طول. انتوا بتسمعوا مفيش نوم, لسه معاكم حسام عصام على الراديو 90-90, ونبدأ على طول الميكس الرومانسي او التورنيدو الرومانسي النهاردة اللي انتوا اخترتوه باجماع اصوات كتير جدا. يعني تقريبا دخلنا في حوالي اكتر من 65% اجماع الاصوات دي. نبدأ دلوقتي على طول التورنيدو. اي اغنية هتيجي ببالك ابعتالي على طول. راجعين ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري.
5: جاهزين؟ 1 2

تورنيدو ومفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

ما في اسبوع مع حسام عصام على الراديو 90 90 تورنيدو.